وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

يبرز قالد عن كاوة التوخ دكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

من زقزق يافة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زغزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة، وأحد مبارك على الجميع.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكارا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة رسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شوت الشي بوينت شوت.

0: صباح الخير لكل من يؤمن بأن التجارب ليست عقابا بل هي هدايا تنضج القلب، وأن الغد يحمل دائما فرصا جديدة لنكتب فصلا أجمل من حياتنا. أحب الحياة بكل ما فيها، بانتصاراتها، بخيباتها، بدموعها، وبالابتسامات التي تأتي بعد الصبر. فكل طريق صعب قد يعلمنا درسا، وكل سقوط قد يعطينا قوة، وكل نهاية قد تفتح لنا بداية أجمل. قدمت خن هوية برختة شمانا وخزيانا من برسقالة عنكا وراديو ذذبت شو وتشي بوينت شو طلب اختالو خنيو ومطاوة ومليا من بير طاوة. وصباح الخير والبركة والسعادة والأمل لكل مشاهدينا ومستمعينا في هذا الأحد المبارك. أتمنى يا رب يكون هذا الصباح صباح خير عليكم وفي نعم وبركات، وإن شاء الله تستمتعون ويانا برفقة برنامجنا عنكا وهذا الصباح، ويكون يومكم أجمل. وأكيد أيضا لا ننسى أنه نصبح على مشاهدينا اللي دي يتابعونا من خلال البث اللايف، وعلى المستمعين من خلال صوت الراديو على ذبذبة 97.7. صباح الخير سام. وأحب أكيد اليوم راح يكون عندنا موضوع جميل، ويمكن أغلب الناس اليوم بدأت تلجأ إلى هذا النوع من المهنة أو المشاريع، وهي المشاريع الصغيرة التي يعني يتم العمل فيها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الأقارب، من خلال افتتاح مشاريع أو محلات صغيرة. لذلك موضوعنا يوم يقول كيف تساهم المشاريع الصغيرة في خلق فرص للعمل. أكيد كلنا نعرف اليوم مو كل الناس عندها الإمكانيات المتاحة أنه تفتح مشاريع كبيرة خاصة بها، حتى وإن كان لديها طموح وإن كان لديها الأفكار. فأحيانا أكيد الوضع الاقتصادي، الوضع المادي، والخطط والأوضاع بشكل عام تأثر اليوم على طريقة أو قدرة الشخص على أنه يكون عند المشروع الخاص به. لكن ما ننسى أيضا في نفس الوقت اليوم كثير من النساء ومن الرجال والعمائل صارت تلجأ إلى موضوع المشاريع الصغيرة كجزء مهم وكمصدر دخل أيضا للعائلة، يضيف إليهم فد مساعدة بسيطة للبعض اللي خلينا نقول أكو ناس هي مو موظفة، أكو ناس ما عندها الإمكانية الكافية أنه توفر قوت العيش، فصارت اليوم هاي المشاريع ممكن فتسند لهم. تقدرون أيضا هاليوم تشاركونا بآرائكم حول أنه شو ممكن أنه هاي المشاريع الصغيرة اليوم اللي دا يقوم بها الأشخاص، وقد يكون أصلا أحد الموجودين والمتصلين هاليوم وأغلب الناس يكون عندها نوع من هذه المشاريع الصغيرة، شو نساهم اليوم في خلق فرصة للعمل وأيضا توفير دخل مادي للعائلة من خلال الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وأسيسيل 0773-0800-333 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجواز فراح يكون عندنا جائزة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.
1: بابيروس اللي إجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح وعطانا الأمل.

0: ويانا أول اتصال ونقول ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يا صباح الورد، أهلين رحاب.
1: هلا بيكي، أنت شلونكي؟
0: نشكر الله، نحن الأكثر. شنو أخبارك؟ وين هالغيبة؟
1: ايه صدقي كنت مسافرة موجودي
0: بالعراق. ها اوكي، ها حلو، ها خارج العراق.
1: خارج العراق يلا. حليته هاليوم، ما صار اليومين ثلاثة من رجعت،
0: حلو
1: حليته أن أسمع صوت
0: حبيبي حبيبي معاك. حبيبي ألف الحمد لله على السلامة وسفرة سعيدة.
1: شكرا حبيبي، شكرا، تسلمين.
0: الله يسلمك عمري، الله يسلمك. شون كانت سفرتك؟ احكي لي، حبيتي المكان؟
1: كلش حلوة، وأماكن ما شايفتها ولا أحلم بيها أشوفها.
0: حلو، وين رحتي؟
1: تركيا، اسطنبول.
0: أوكي حلو.
1: أفس فماكولي، هذا منتجع، وبعدين ثلاثة أيام بأنطاليا، بس ما خلينا زرف.
0: هذا هو بالعافية بالعافية. هو الواحد من يروح سفر أنا أقول لو يروح ويتونس ويشوف المكانات اللي تسوى لو ماكو داعي يروح.
1: الحمد لله والشكر.
0: يلا ألف عافية حبيبتي، ألف عافية
1: حبيبي، تسلمين.
0: إحنا اليوم موضوعنا تعرفين رحاب مثل ما نقول إنه يتكلم عن المشاريع الصغيرة اللي دا تصير من خلال المنزل أو من خلال عن طريق الإنترنت. شنو رأيك، هل هاي المشاريع اليوم ممكن إنه تساهم نوعا ما بأنه تزيد مدخول الأسرة، تخلق فرص عمل للي ما عندهم مثلا عمل في الإطار الحكومي خلينا نقول، أو عند الإمكانية إنه يكون عنده بزنس يأجر له مكان كبير أو ما إلى آخره؟
1: أكيد هاي المشاريع الصغيرة هي تخلق المشاريع الكبيرة عندما تكون ناجحة.
0: حلو.
1: توفر وظائف مباشرة، فيكون صاحب المشروع قد يحتاج إلى عامل أو أكثر حتى يساعده بالإنتاج أو البيع.
0: صح.
1: بعدين تخفض من معدلات البطالة وتوفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، من النساء، من الباحثين في العمل. بعدين يتيح للشخص بدء أعماله الخاصة، أعمال خاصة تتيح له الفرص حتى يكون ينجح بهذا العمل اللي هو يحلم بينه بهالمشروع الصغير، فرح يصير مشروع كبير وأكبر وأكبر ويتوسع.
0: تماما تماما حبيبتي رحاب، أشكرك عزيزتي على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد عيوني.
1: شكرا حبيبي، حبيبي الله
0: حبيبي الله وياك عيوني، الله وياك. مخرجنا نقدر ناخذ اتصال آخر؟ تمام، راح ناخذ اتصال آخر ونقول ألو صباح الخير.
2: مريم،
0: أهلين عزيزتي منى، صباح الورد، شلونك؟
2: أنا حبيبي، شلونك؟ صحتك
0: زينة؟ نشكر الله إذا أنتم زينين عزيزتي.
2: أنا حبيبي مريم الوردة حبيبتي،
0: الله يسلمك،
2: شوكم
0: أحد
2: مبارك عليكم
0: عليك وعلى الجميع عزيزتي، إحنا كلنا زينين إذا أنتم زينين.
2: الحمد لله نشكر الرب، إن شاء الله دائما أنتم زينين وإحنا هم زينين وياكم.
0: آمين
2: إن شاء الله.
0: حبيبتي آمين، الله يسلمك عزيزتي. تفضل عيوني أسمعك.
2: شكرا حبيبتي. هو الموضوع نفسه ما المشاريع
0: بالضبط، بالضبط عن المشاريع الصغيرة.
2: إيه طبعا، يعني هو موضوع كلش حلو ومهم، ويوفر فرص عمل كثير من يعني أشخاص يعني يحتاجون هاي هالوقت أكيد، وفرص يعني ماكو أشغال شوية. هاي الفرص المشاريع الصغيرة طبعا تساهم يعني شوية شوية يعني بمساعدة كثير أشخاص يعني خلال هاي مشروع صغير، بعدين إن شاء الله شوية شوية يكبر يعني ياخذ أكثر أشخاص للعمل، فرص أكثر تصير وبطالة تقل طبعا.
0: أكيد أكيد حبيبتي، أكيد عزيزتي أخت منى، أشكرك على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد.
2: شكرا عزيزي أجمعين، شكرا،
0: يا هلا مرحبا، مع السلامة.

0: ويانا اتصال نقول ألو صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي مريم.
0: يا صباح الورد يا أهلين نور شلونك؟
1: وانت عطر الورد اني بخير
0: ان شاء الله دائما حبيبتي تكونين بخير
1: حياتي تسلمين احد مبارك عليك
0: حبيبتي
1: على الجميع
0: عليك وعلى الجميع الله يسلمك عيوني
1: امين يا ربي انت مباركي
0: زينة كلش زينة اذا انتو زينين
1: احنا زينين الحمد لله
0: ان شاء الله دائما زينين
1: ان شاء الله دائما اسمع صوتك الحلو
0: عزيزتي عزيزتي عيونك الحلوه حبيبتي تسلمي لي يا رب اسمعك نور شنو رايك هاليوم بموضوعنا
1: في محور حلقه اليوم شوفي احنا عندنا مثل مصلاوي نقول من نريد نعمل اي مشروع اكيد ما نطلع للسطح فقد درجه اكيد تدريجي يعني
0: حلو.
1: فمن واحد يريد يفتح مثلا مشروع وخاصة حالة المادية ما زينة وأكثرها هسه حاليا تشوفين المشروع أول بداية يكون صغير يبدونه بالبيت
0: بالضبط.
1: يعني مثلا اللي دا يبيع ملابس أونلاين على ما يصير الزباين يشهرون اللي دا يعملون أكل بالبيت أول شيء وتشوفين من يصير مهرجانات يساهمون في المهرجانات يعني أكثر تعرفين تصير مهرجانات هواية يساهمون يشهرون أكثر من يشهرون يصير عندهم زباين وصار عندهم وارد حسنت حالتهم المادية يقوم يفتح محل مثلا مطعم كبير محل ملابس كبير فهاي الأشياء المشروع الصغير أكيد خلق فرصة عمل كبيرة ومن فتح محل كبير أكيد تجيب عمال أكثر الناس تشتغل يصير حالة المادية أكثر لهواية عوائل تتحسن حالتهم المادية
0: بالضبط بالضبط هو هذا صحيح أنه الحمد لله إحنا نشوفه اليوم أكو هواية يعني نساء هاليوم ساعدت عوائلها من خلال هاي المشاريع الصغيرة وقدرت أنه أيضا تحسن من الوضع المادي للعائلة نوعا ما
1: خاصة أكثر شيء الملابس والأكل
0: صح إحنا الملابس والأكل الآن دائما أقول هي حاجة متكررة وضرورية يعني هي متلازمة في حياة الإنسان
1: صحيح مو شوفي يعني اللي وضع حالته المادية زينة من يفتح مشروع مباشرة أما مشروع كبير يقول يلا أنا حتى أقرب يعني أربح يعني أخسر حتى يخسر ما يأثر بيه
0: صح.
1: يعني هو حالته المادية زينة بس من يجيكي مثلا عائلة حالته المادية مو هذاك المتمكن ما يقدر يجي مباشرة على مشروع كبير احتمال يخسر هذا يأثر بيه فيبدي من الشغل البسيط يشوف على ما ينشهر على ما يصير عنده زبائن ويتطور مع مرور المستقبل وبعدين يصير مشروع كبير
0: صحيح حبيبتي صحيح أنا أتفق وياك في هذا الكلام وأشكرك هواي على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد عيوني تحياتي هو أيضا
1: نهار سعيد عليك مع السلامة
0: حبيبتي مع السلامة قلبي مع السلامة

0: معنا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
1: الصباح.
0: يا صباح الأنوار عزيزتي عنان، شلونك أنتي؟
1: بخير
0: وكذا بخير حبيبتي، ان شاء الله دائما وابدا تكونون بخير عزيزتي.
1: مبارك عليك مع الجميع يا رب، ان شاء حبيبتي. الله يا رب ايامكم كلها تكون خير وبركه وفرح وسلام ومحبه.
0: امين.
1: اجمعنا هالاذاعه الحلوه اللي تجمع الكل، فعلا اصوات من نسمعها ونسمع اصوات اللي يشاركون، نفرح بهالمحبه الكبيره والتعلق إذا عدتم الحلوة.
0: حبيبتي
1: يحفظكم كلكم
0: ويسلمك حبيبتي، حفظك يا رب. هذا الشيء أكيد إحنا سعيدين جدا به، مجرد هو نسمع أصواتكم الحلوة وتشاركونا أحزانكم وأفراحكم وآراءكم، وهذا جمالية الراديو تتم من خلال الناس اللي إحنا نسمع أصواتهم واللي تواصلون ويانا. أكيد حبيبتي
1: علاقتنا وياكم إن شاء الله دائما موجودة وما ننساكم أبدا.
0: آمين حبيبتي. آمين حبيبتي.
1: أخبار يوسف؟
0: والله ما أعرف يوسف،
1: ما حد سأل علينا
0: يوسف هو ما سأل علينا، مو إحنا ما سألنا عليه نسانا يوسف نسانا. لا لا موجود بس هو نسانا بعد.
1: لا لا لا حرامات.
0: إيه لا أكيد إحنا متواصلين طبعا شخصيا وياه.
1: ارجع للاذاعه حتى تنورونا دائما باصواتكم
0: حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله ما حد ما يعرف الايام شنو تخبي له، وان شاء الله كل الخير
1: ان شاء الله. الله يوفقه وين ما كان
0: عزيزتي.
1: يوفق الجميع يا الهي.
0: امين امين يا رب. امين حبيبتي عنان. اليوم اريد ايضا تنطيني رايك في موضوع المشاريع الصغيره. قد تكونين انت احد الاشخاص اللي يشتغلوا نوعا ما في مشاريع صغيرة، قد يكون عندك شخص مقرب يشتغل في مشاريع صغيرة، أي أحد ممكن تعرفيها. برأيك اليوم هاي المشاريع الصغيرة ساهمت في خلق فرص للعمل نوعا ما، وأيضا ساعدت الأسرة في زيادة مدخولها الشهري؟
1: 100% أكيد. يعني بهالظروف هسه اللي احنا عايشيها وهالتطور الموجود والإنترنت، كثير ناس عملت مشاريع صغيرة ببيوتها عن طريق الانترنت وصار عندما مدخول كلش كبير. لا تنسين اللايكات والتعليقات هاي تأثر عليهم وتجيب لهم يعني أرباح. يعني ما عدا الانترنت حلو إنه واحد يستغل موهبته ويخلق مشروع معين وفق ما هو يعني الموهبة اللي عنده يطورها، ودعم يحتاج هذا دعم من الأسرة ويحتاج دعم مادي ومعنوي. لما الناس اللي حوالين تدعمهم واحد يكبر هذا المشروع والكل يستفاد. وهالظروف هاي اللي احنا حاليا ماكو وظائف حكومية، الناس كثير التجأت لهاي المشاريع الصغيرة. فلازم الإنسان ما يكون يعني أنا منها، أنا صغيرة بالابتدائية كان يكتبون توعي من لا يعمل لا شرف له. كنت أقول ليش يحكون هكذا، هو ما قصد منه بدون شرف وإنما هو غيرة.
0: صح.
1: يعني الإنسان لازم يكون عنده غيرة على بيته على نفسه على عمله على رزقه، إنه ما يكون على غيره، لازم صح. يعتمد على نفسه وهذا يعني فخر له، تخلق يعني يقتب نفسه أكثر وقيمته تكبر، ناس تحترمه. وهاي المشاريع الصغيرة مفيدة له للمجتمع. فلازم الإنسان يستغل موهبته ويطور نفسه من كل الجميع الاتجاهات، يعني جميع الاختصاصات. حلو أن الواحد يكبر العمل ماله، وفعلا هذا رزق له للكل، والله راح يبارك فيه أكثر وأكثر، والله يوفق الجميع إليه.
0: آمين.
1: يحفظ شبابنا ويبارك بهم ويرزق الجميع، لأن كثير الشباب شوفي البارحة أنا يعني لاحظت خلال خبر شبابنا يعني خطية، يعني كثير بنات هسه لما يريدون يتزوجون يريدون واحد سنجين واحد متمكن. كثير شباب تبقى بدون زواج فتشتغل حتى تدوم نفسها، وحتى لما يتقدمون بنت الناس توافق عليه. فحلو انه الشاب يشتغل ويطور نفسه، ولازم الاهل يدعمون اولاده.
0: اكيد
1: ربي يوفقهم الجميع ويبارك بيكي أول
0: حبيبتي. الله يسلمك، أشكرك هواية على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد عزيزتي. حبيبي حبيبي تحياتي لك عزيزتي، شكرا، مع السلامة. وطبعا أكيد إحنا مستمرين ياكم مشاهدينا ومستمعينا، ولكن الآن رح ننتقل إلى أولى فقراتنا وهي حالة الطقس. أكيد راح نبدأ أول حالات الطقس من أربيل. سوف تكون درجات الحرارة العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس حار جدا وأجواء مشمسة ورياح شمالية غربية خفيفة. دهوك العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس مشمس ومستقر ودرجات الحرارة مرتفعة نهارا قد تميل للاعتدال ليلا. السليمانية درجات الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، حيث سوف يكون نهارا حارا ولكن أقل حرارة من بقية مدن الإقليم مع أجواء صافية مساء. 30 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، حيث سوف يكون نهارا حارا ولكن أقل حرارة من بقية مدن الإقليم مع أجواء صافية مساء.

يكون الطقس شديد الحرارة نهارا وصافيا خلال الليل. بغداد العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس حار مع سماء صافية إلى غائمة جزئية والرياح شمالية غربية خفيفة. وأخيرا البصرة درجات الحرارة العظمى 50 درجة مئوية والصغرى 34 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس شديد الحرارة وأجواء مشمسة وجافة مع إحساس أعلى بالحرارة خلال فترة الظهيرات.

0: حلو
1: الفرصة. ورجع ويانا الاتصال ونقول ألو صباح الخير.
2: صباح الخير صباح الأنوار
1: لك يا صباح الورد. أهلين خالدة.
2: الورد كله
1: حبيبتي نورة. حبيبتي نورج هذا عزيزتي. انت شخبارك؟
2: مبارك عليكم. نشكر الرب
1: ان شاء الله دائما وابدا. احنا نفرح من نسمع الاصوات الحلوه, نفرح من نشوف دائما اكبر الاتصال فد نبره تفاؤل, نبره سعاده, نبره ضحكه. هاي وحده كافيه تخلي الواحد يكون نهاره حلو.
2: احنا ناخذ منكم الطاقه الايجابيه اكثر.
1: حبيبتي حبيبتي الله يسلمك يا رب. وطبعا خالده احب, انت اكيد تحبين هذا الموضوع يمكن اليوم لانه يعني انت كامراه وايضا
2: يعني كان عندي يعني مشاريع
1: بالضبط
2: زياده
1: بالضبط
2: هذا الشيء.
1: فشون برايك تساهم هالمشاريع في زياده فرص العمل وايضا مدخول الاسره؟
2: طبعا هو بالنسبه لي يعني انا مارست هذا العمل, يعني هو يساهم أول شيء إحنا نقول خلق فرص لتوظيف العمال المحليين أو برأس مال بسيط, يعني يبدي بشغلة بسيطة وشوفينه يعني يعني بالنسبة له يعني مثلا بدون يعني هاي يعني شنو نقول بدون المعقدات أو ما مثلا الشهادات العليا أو يعني بدون شهادات فقط, حتى لو ما عندهم شهادات عليا بس فقط عندهم الموهبة في أي مشروع يدخلونه هم راح يقدرون يكملون هذا المشروع.
1: بالضبط.
2: يعني خاصة مثلا إذا واحد مشروع بالمنطقة يقلل من البطالة الأشخاص من نفس المنطقة. يعني ما يعني المشروع يبدي صغير وما يحتاج مال كثير ما مقارنة بالمشاريع الكبرى والشركات تحتاج إلى شهادات وإلى مال كبير. هاي لا شوفية يتحول هذا المشروع إلى عمل وإنتاج ويستفاد منه يعني أشخاص اللي خاصة عندهم بطالة. يعني
1: بالضبط بالضبط بالضبط.
2: أشوف يعني العفو
1: تفضلي
2: شوفين إذا عندهم حرف أو مهن يدوية حرفية تتحول رأسا إلى هذا المشروع إلى إنتاج حلو يعني وبعدين يكبر المشروع شوية شوية. ماكو مشروع بدأ هو كبير, دائما يبدأ صغير ويكبر
1: بعد. يكبر صحيح حبيبتي. أكيد خالدة أني كلش أشكرك على اتصالك وأتمنى لك يا ربي نهار سعيد.
2: تحياتي لك الكادر المخرج.
1: حبيبتي تحياتنا إليك وشكرا لاتصالك. مع السلامة عيوني. طبعا أكيد إحنا مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا, ولكن الآن راح ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي فقرة الأبراج.

وهناك خطوة جريئة قد تفتح بابا مهنيا جديدا. أما عاطفيا ابتعد عن المجاملات ودعك إلى المصارحة، فكلمة صادقة قد تنهي فترة من الغموض بينك وبين الشريك. برج الثور، تعيد ترتيب أولوياتك وتكتشف أن النجاح لا يحتاج إلى السرعة بقدر ما يحتاج إلى الثبات، وهنالك فرص مالية قد تأتي من جهة لم تتوقعها. أما عاطفيا تنجذب إلى شخص يشاركك القيم نفسها، أما المرتبط فيجد نفسه أمام قرار يعزز استقرار العلاقة. برج الجوزاء، اجتماع أو اتصال قد يحمل خبرا مهما، فلا تؤجل الرد على الرسائل أو الاتصالات المهنية. أما عاطفيا سوف تعيش اليوم أجواء مليئة بالمفاجآت، وكذلك قد تسمع اعترافا أو كلاما انتظرته منذ فترة طويلة من شخص عزيز عليك. برج السرطان، تتخلص من عبء قديم وتبدأ صفحة جديدة في العمل بثقة أكبر، فلا تسمح للشك بإضاعة فرصة تستحق المغامرة. أما عاطفيا الحنين يسيطر عليك، ولكن المستقبل يحمل لك ما هو أجمل إذا تركت الماضي خلفك. برج الأسد، حضورك القوي يجذب الأنظار، وقد تحصل على دعم من شخصية مؤثرة تساعدك على تحقيق هدف مهم. أما عاطفيا لا تفرض رأيك على الشريك، فالتفاهم اليوم هو أهم بكثير من الانتصار في أي نقاش. برج العذراء، التفاصيل الصغيرة هي مفتاح نجاحك لهذا اليوم، وقد تكتشف خطأ ينقذ مشروعا أو صفقة في العمل. أما عاطفيا بادرة بسيطة منك قد تعيد اليوم الدفء إلى العلاقة وتبدد أي توتر سابق حدث بينك وبين الشريك. برج الميزان، تدخل مرحلة مليئة بالتعاون والشراكات الناجحة، فلا تتردد في قبول عرض جديد قد يأتي إليك، لربما يفتح أمامك أبوابا جديدة. أما عاطفيا سوف تنجح في إصلاح سوء تفاهم قديم، والأجواء اليوم قد تميل إلى الرومانسية.

نبدأ مع مولود برج الحمل. لا تتفاجأ إذا طلب منك تولي مسؤولية إضافية، فاليوم يختبر قدرتك على القيادة أكثر من قدرتك على التنفيذ.

برج القوس يوم مناسب لتعلم مهارة جديدة أو التفكير في تطوير مسارك المهني بشكل أكبر. أما عاطفيا سوف تخرج اليوم من أسرار الماضي، وكذلك تخرج من الروتين مع الشريك، أو قد تبدأ علاقة تتسم بالحيوية والتجدد. برج الجدي، تعبك في الفترة الماضية سوف يبدأ بإعطاء ثماره، وقد تسمع خبرا يخص ترقية أو مكافأة في العمل. أما عاطفيا تحتاج إلى إظهار مشاعرك اليوم بشكل أكثر، فالصمت أحيانا قد يفهم بطريقة خاطئة. برج الدلو، فكرة غير تقليدية قد تتحول إلى مشروع ناجح إذا وجدت الشخص المناسب ليقوم بدعمها. أما عاطفيا مفاجأة من الشريك أو رسالة سوف تعيد الابتسامة إلى وجهك من جديد. وختامها مع مولود برج الحوت، تتقدم بخطوات ثابتة، ولكن تجنب تشتيت تركيزك على أكثر من مشروع. أما عاطفيا سوف تزداد ثقتك بنفسك، مما سوف ينعكس إيجابا على علاقتك ويجذب اهتماما جديدا من المحيطين بك.

0: معنا اتصال، نقول ألو. صباح الخير.
1: هلا، صباح الخير.
0: أهلين يا صباح الورد أخت وفاء.
1: شونك حبيبي؟ حظ مبارك.
0: حبيبتي أني زينة الله يسلمك. أنت شونك وشون صحتك؟ طميني عنك.
1: الحمد لله، نشكر الله حبيبي.
0: دائما وأبدا، دائما وأبدا. أسمعك حبيبتي، تفضلي.
1: بالنسبة هاي مال المشاريع الصغيرة، المشاريع الصغيرة تسهم المشاريع الصغيرة في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية. مشاريع الصغيرة يعني أولا من تبدين تعملي كمشروع، تبدين بشيء بسيط يعني، وبعدين يتطور شوية شوية تطورين. يعني أنا مثلا قلت أفتح لي أقول محل، شلون أكسب يعني دقيق أرباح منه؟ أفتهم احتياجات الزبائن، رغبة أشي يريدون. تمام، بالبداية أخشى صعوبة وقد يجوز أخصى، بس أنا ما أستسلم، أظل مستمرة. بس لازم يكون لي عزم وقوة.
0: بالضبط.
1: حتى أكسب الزبائن وحتى أوفر هم فرص عمل، هم غدا تطور المحل كبر تجيبين أحد يشتغل معاكي، هم أنت تستفادين ومعاكي يستفاد. هاي فكرتي يعني.
0: أكيد حبيبتي. أشكرك هواية على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد. عيوني،
1: شكرا قلبي.
0: تحياتي لك. تحياتي لك، مع السلامة. طبعا أكيد تختلف الآراء حول موضوعنا هاليوم، وخصوصا فيما يخص المشاريع الصغيرة. ومثل ما قلنا إحنا أنه الأدوات المتاحة أحيانا هي لها التأثير الأكبر في نجاح المشروع أو في فشله، وتعتبر أيضا يعني تعتمد على الخبرة الشخصية للإنسان ومدى بذل جهوده في هذا الموضوع. طبعا إحنا راح نتكلم أكثر يعني بإسهاب عن هذا الموضوع اليوم مع ضيفتنا اللي راح تكون ويانا في داخل استوديو بعد شوية، الأخت سارة صاحبة مشروع فيرو بوتيك، حول المشاريع الصغيرة وكيف كانت تجربتها في هذا المشروع. ولكن قبلها خلونا نروح إلى تقرير صغير أعد كادر عن كاو راديو حول هذا الموضوع، وبعدها نستقبل ضيفتنا من داخل الاستوديو حتى نتكلم عنه أكثر وأكثر. فخليكم ويانا. المشاريع الصغيرة من أهم الوسائل التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر، إذ توفر مصدر دخل إضافيا أو رئيسيا يساعد على تلبية الاحتياجات المعيشية وتحسين جودة الحياة. ومع تطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية، أصبح بإمكان الكثير من الأفراد تأسيس مشاريعهم الخاصة برؤوس أموال محدودة، مما فتح آفاقا جديدة للشباب والنساء والعاطلين عن العمل لتحقيق الاستقلال المالي. تتنوع المشاريع الصغيرة ما بين الصناعات اليدوية والمأكولات المنزلية وتصميم الأزياء والخياطة والزراعة المنزلية وتربية النحل والخدمات الرقمية والتسويق الإلكتروني وغيرها من الأنشطة التي تلبي احتياجات المجتمع وتوفر فرص عمل جديدة. ولا يقتصر أثر هذه المشاريع على زيادة دخل الأسرة فقط، بل يمتد إلى تحسين المستوى المعيشي وتقليل معدلات البطالة وتشجيع روح المبادرة والابتكار، فضلا عن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها في التنمية. كما تساهم في التنشيط الاقتصادي المحلي من خلال دعم المنتجات الوطنية وتحريك عجلة الأسواق. ورغم أهمية المشاريع الصغيرة، فإن أصحابها يواجهون تحديات عديدة، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التسويق والمنافسة الكبيرة، إضافة إلى الحاجة المستمرة للتدريب والتطوير واكتساب مهارات الإدارة الحديثة. وهنا تبرز أهمية دعم هذه المشاريع عبر توفير القروض الميسرة وبرامج التدريب والاستشارات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية، إلى جانب تشجيع ثقافة زيادة الأعمال بين الشباب. حابة أسألك أول شيء، أنت بلشتي في يوم من الأيام بمشروع صغير من المنزل؟
2: أي أكيد.
0: وهو؟
2: للطبخ.
0: ها طبخ.
2: إيه أنا هوايتي الطبخ.
0: حلو، شنو اللي خلاك تلجئين إلى المشروع الصغير؟
2: والله الاحتياجات، المصاريف. يعني نحنا كنا نازحين وبدينا بمشاريع صغيرة إنه طرد مدخول للبيت، أساعد أولادي.
0: إيه. تشوفين إنه اليوم المشاريع الصغيرة ممكن إنه تساهم في زيادة دخل الأسرة؟
2: أكيد أكيد. وعلى عن الدخل يعني كمان أنت بيعطيكي إنه أنت موجودي. أكيد هي يعني أكثر من إنه كمدخول مادي، معنوي أكثر من المادي.
0: أوكي. إيه. طيب ليش ما فكرتي مثلاً إنه توسعين مشروعك وخلين نقول تفتحين محل للمنتجات الغذائية؟
2: ما عندي هاي الإمكانية. لو عندي هاي الإمكانية كان عندي هذا المشروع، وبحب إنه يكون إنه حدا يساعدني إنه أبدأ فيه للمشروع.
0: طيب هل خلينا نقول عندش طموح إنه مستقبلاً يكون عندش في البزنس خاص فيه؟
2: يا ريت، أحلامي. إيه والله أحلامي. أنا بحب إنه أعمل شيء إلي خاص يعني. إيه عندي أفكار أنا بالمعجنات، بالحلويات. الطبخ أكثر شيء يعني هوايتي المطبخ. حلو. وبتفنن يعني بالأكلات. حلو. المقبلات السورية عندي كثير هواية فيها. أي. بس إنه إمكانيتنا وعدم استقرارنا بالبلد كمان يعني ما عم بيخليني إنه أتطور من حيلي، مو مستقري. عدم الاستقرار يعني كثير عم بيأثر علينا. حلو. على أحلامنا.
0: ايضا اليوم السوشيال ميديا لها كان في تاثير كبير في انه تروج لبعض المشاريع الصغيره اللي مثلا ما قدروا اصحابها انه يفتحون محلات واحد يعرفهم.
2: انا مو كثير عندي هاي الفكره يعني بالسوشيال ميديا، ما عندي يعني، بس اكيد اكيد يعني عن طريق النت والاكيد يعني هي بتساعد الواحد ليوصل لاهداف لاوسع يعني. تتواصلي مع العالم، إيه بتوصلي صوتك، بتوصلي منتجاتك، بتوصلي كل شيء أنت بتحبيه. أكيد كله صار كله عن طريق النت.
0: صح.
2: إيه أكيد.
0: يلا أتمنى لك كل التوفيق.
2: آه حبيبي مريم، هلا هلا حبيبي.
3: بصراحة أنا عندي مشروع، فاتحة مشروع كتير كان صغير، فالحمد لله شوي شوي كان عم يكبر.
0: حلو.
3: وكان كتير رزقة حلوة.
0: طيب.
3: فأنا عندي مشروع طبخ.
0: جيد.
3: بطبخ بالبيت.
0: حلو.
3: طبخ سوري طبعا.
0: أوكي.
3: وأوقات يعني بطبخ طبخ عراقي طبعا.
0: حلو. منين تعلمتي الطبخ؟
3: بصراحة أول ما جيت على العراق تعلمت.
0: أوكي. حلو.
3: زين. فشوي شوي بلشت أطور من نفسي يعني. المشروع كان كتير صغير عندي يعني، بلشت أنا بطبخات صغيرة العوائل. بعدين بلشت لمعامل.
0: أوكي.
3: بعدين الحمد لله تطورت و صار شغل كتير منيح.
0: حلو، جميل جدا. شنو أول صعوبات يعني شفتيها أنت لما بديت المشروع؟
3: بصراحة هي كانت كتير صعوبة المواد. كتير شغلات صارت عندي صعبة، بس شوي شوي يعني. نحنا شلون بدي لك إياها، اللي بيقول لك من الواحد للعشرة.
0: بالضبط.
3: بلشت من الواحد للعشرة.
0: حلو، جميل جدا. نصيحة اللي ممكن أنت تقدميها لفت شخص ممكن أنه يبدي بمشروع صغير؟
3: أنه يبدأ بخطوات مدروسة. ويختار مشروع يحبه. وإنما مو أنه يختار مشروع هيك خطر على باله.
0: أوكي.
3: لازم مشروع يكون حابه هو لحتى يكون أنه هو يعني عليك.
0: حلو.
3: بس كان حابب أنه يعمل هذا المشروع فرح يعمل كل شيء لحتى أنه يستفاد منه.
0: جيد.
3: ويحط خطة واضحة. يحط خطة واضحة كتير حلوة. شو بيقول لك؟ ولا يخشى من البداية البسيطة.
0: حلو. لأن أكو ناس ألاحظ مباشرة يمكن يعتقد أنه إذا إيش قد ما راح يصرف فلوس وإيش قد ما راح يشتري مواد ممكن ينجح المشروع.
3: أنا عندي قناعة بأنه حتى لو حطيت راح أكسب.
0: أوكي.
3: قد ما حطيت راح أكسب. يعني هلأ افترض أنه مثلا أنا حطيت على هالطبخة 15,000. تمام. أنا بدي أحسب حساب أنه أنا راح أربح عليها تقريبا شيء 15-20,000 كمان.
0: أوكي.
3: عرفتي؟ إيه. فلما قلت لك لما انه تشتغلي بالمشروع هذا فكتير رح تحسي بفوائد حلوه.
0: حلو، جميل. اتمنى لك كل التوفيق.
3: حبيبه قلبي، شكرا كثير لك.
0: حبيبتي حابه اسالك اليوم في موضوع المشاريع الصغيره. مثل ما تشوفين انت هاليوم تقريبا اصبحت المشاريع الصغيره هي جزء ما يتجزأ من جميع العوائل خصوصا في الشرق الاوسط، بسبب الأزمات مثلا، صعوبات المعيشة، الأوضاع الاقتصادية، فما يقدر الكل أنه ممكن يفتح له محل، فيقرر أنه يسوي له مثلا مشروع صغير. بس برأيك أنه هاي المشاريع الصغيرة شنو أكبر تحدي ممكن أنه يواجهه أصحاب هاي المشاريع الصغيرة؟
4: أول شيء بحس نقص التمويل، صعوبة التسويق، وفي عنا ارتفاع تكاليف المواد الأولية والمنافسة بالسوق.
0: طيب إذا برأيك تعتقدين أنت اليوم أنه وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت في أنه تنجح المشاريع الصغيرة؟
4: أكيد، هلأ كل شيء صار يعني متاح على الإنترنت وعلى الإنستغرام، تيك توك، يعني أي حدا عم يفتح مشروع فورا بيعمل بيج، ببلش بينشر عليها مشروعه. وهي أصلا وسيلة مجانية، بس إذا الواحد بده يكبر هذا المشروع فكمان بيحتاج أنه يدفع شوي حتى يقدر يكبر هذا المشروع.
0: لأن اليوم يمكن حتى الأدوات الأولية والمواد تحتاج إلى تكاليف. فكرتي أنه في يوم من الأيام تفتحي ليش مشروع خاص بي؟
4: فكرت أكيد وحاولت، بس ما استمرت يعني.
0: أوكي، شنو كانت أكثر شيء الأسباب اللي شفتيها المعوقات يعني؟
4: يمكن أول شيء أنه فكرت بمشروع ما بيشبهني، فما كتير تحمست للشغلة. والترويج يعني كتير بياخد وقت وبده بال طويل، وبده يعني الإنسان أنه عن جد يتفرغ لهذا المشروع.
0: إذا بهيجي حالة، بما أنه قلتي آني فكرت بمشروع بس ما حسيتي أنه يشبهج أو أنه هي الفكرة اللي تريدها، طيب لو أتاحت لك الفرصة أنه تبدين في مشروع صغير، شنو هو المشروع اللي تختاري وليش؟
4: هلأ بصراحة أنا بحب التصوير. فإذا فكرت بيوم من الأيام أنه أفتح شيء فهو أكيد لح يكون شيء بخص التصوير، بس يعني بعد ما أكون أنه دارس الموضوع أكثر، مفكرة فيه أكثر، أكون ببيئة يعني بتناسب هذا المشروع.
0: يلا أتمنى لك التوفيق.
4: شكرا لك.
0: إن الاستثمار في المشاريع الصغيرة هو استثمار في الإنسان والأسرة والمجتمع، لأنها لا توفر دخلا فحسب، بل تمنح أصحابها الثقة بالنفس والاستقلالية، وتساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، وكذلك تحسين سبل العيش للأسر على المدى الطويل. كانت معكم من عنكاوة راديو مريم عماد. طبعا هذا كان التقرير الإعلامي اللي عدى كادر عنكاوة راديو حول موضوعنا لهذا اليوم. والآن نرحب بضيفتنا من داخل الاستوديو سارة سلام أوراها، واللي هي صاحبة مشروع فيرو بوتيك. صباح الخير يا سارة.
5: صباح النور حياتي،
0: شلونك حبيبتي؟
5: الحمد لله.
0: أولا نورتي بهذه الأطلالة الجميلة.
5: حياتي نورج.
0: وسارة شخصيا أعرفك، لطيفة ومحبوبة وبالسوشال ميديا وأثناء عملك، فحابة بس قبل كل شيء يا سارة، أنت الفكرة اللي اجتيك من هذا المشروع اللي هو فيرو بوتيك، شون كانت بداية فكرة هذا المشروع؟
5: أول شيء أشكرك على كلامك اللطيف، أنت يعني والله كلش ذوق وجمال.
0: حبيبتي
5: بداية مشروعي يعني صراحة كنت أشتغل، جربت أكثر من شغل يعني برا، وهاي فعندي طفلة كانت صغيرة ما كان يتوالم ويا يعني الوقت وهاي، فقعدت فترة بالبيت وراها قلت خل أستغل وقتي بدل ما أني قاعدة. وكان أكو يعني فكرة هاي، أكو أكثر يعني من لايفات يفتحون وهاي المشروع أكو.
0: حلو.
5: فقلت خل أني هم أجرب أفتحني، وكل مشروع بي يعني تعرفين فشل
0: صعوبات وعلى ما فكرة تتخمر.
5: صح، فأني قلت راح أبلش وأخليها على الله يعني. إيه فبلشت والله يعني من أول يوم شفت قبول ودعم.
0: حلو حلو حلو. بس في هذا الموضوع اليوم فيرو، طبعا قبل ما أنه نتكلم عن هاي الصعوبات، أول شيء أنت شنو النوع أو جزء اللي اختصتي بيه بالبيع؟ يعني شنو نوع المواد اللي تبيعيها بالضبط؟
5: أنا أول شيء بلشت بالملابس.
0: بالملابس فقط؟
5: نعم، الملابس النسائية.
0: أوكي.
5: بلشت.
0: أوكي.
5: أي فبعدين يعني قمت شوي أجيب شغلات منزلي، قمت أجيب مكياج، وهسا يعني الحمد لله كل شيء جاي أجيب.
0: ها حلو.
5: حتى رجالي جاي أوفر.
0: ها أوكي. شنو الصعوبات اللي كنتي تواجهها بالنقل؟ شيء بالبداية صعوبات كان أكو
5: صعوبات، يعني كل شغل بيه صعوبات.
0: أوكي.
5: ف يعني هو مثلا أول مرة أنا دين كنت وحدي، فزوجي كان يشتغل برا، وهاي يعني مثلا من تجي البضاعة أنا وحدي أصعدها، وهاي
0: هي كده هاي مشكلة. حلو. وبالنسبة إلى المواد اللي كان تجيك مواد مثلا تالفة، تعرفين مرات تجيك قطع تالفة وتتحملين تكاليف مالتها،
5: ويجي
0: يعني ممكن تسبب أحيانا إحباط همين هيك شغلات يعني.
5: أي بالبداية كان سببت لي يعني سبب إحباط وهاي الشغلات، فبعدين تأقلمت بيه الموضوع وصار اعتيادي يعني.
0: حلو. أيه. حلو. كنتي تخافين شوية نوعا ما من انه هذا المشروع انه ينجح ما ينجح؟
5: كلش كلش كلش اخاف بالبداية، بس هسه لا كلش اعتيادي صاير الموضوع. حتى من اول ما فتحت اللايف كنت كلش استحي.
0: أوكي.
5: اول مرة ما كنت اطلع شكلي.
0: ها اوكي.
5: اي اول بدايات، فبعدين غيرت قلت ليش ما اطلع شكلي، يعني شيء اعتيادي.
0: حلو. حلو. أيه. بالضبط. أيه. اكثر شخص دعمك في هذا الموضوع سارة؟
5: صراحة زوجي وعائلتي كلها، خواتي أمي أبويا بيبيتي كلش همين.
0: حلو. حلو.
5: حتى يعني الأصدقاء همين، يعني المعارف كلش إجالي دعم من جميع النواحي.
0: جميل. إذن ليش اخترتي بس بالضبط يا سارة الموضوع التسويق الإلكتروني؟ يعني تعرفين مثلا من الممكن أنه أكو شخص يقول لك أنا حفتح محل، يعني مرات مثلا على قولتك، لأنه اليوم بسبب أنه اللايفات صارت متعددة بحيث تحيرين أنت بس تفتحين التيك توك، صار عبارة عن بيع مواد وألبسة وأكسسوريز ومنافسة جدا شرسة يعني على السوشيال ميديا. فليش اختارتي مجال التسوق الإلكتروني بدل ما يكون عندك يعني البزنس أو المحل الخاص بيك؟
5: أول شيء التكلفة،
0: تكلفة
5: أقل. انه انت بالبيت ما عندك ايجار، ما عندك شيء، وعلى راحتك شوكت مثلا انت تقدرين تخصصين وقتك. مش وقت تريدين تفتحين، شو وقت ما تريدين تاخذين لك عطله، هاي كلها بكيفك، التكلفه تجي اقل.
0: إيه؟ بس ياخذون نسبه، مو ما ياخذون نسبه بالبث ايضا؟
5: بلي، هو اذا اجالك دعم من شخص
0: اوكي
5: يعني هم ياخذون نسبه، بس اذا ماكو دعم او شيء لا اي شيء ما ياخذون هم.
0: ها حلو. اوكي جميل جدا. انا ما اعرف، اني سامعه انه
5: لا هاي بس من يجي اي شخص مثلا دعمك، نقول مثلا ورده أستت شيء هناك ياخذون نسبه هم.
0: اوكي. اوكي. طيب فيرا، اذا بهيجي حاله تعرفين يعني ايضا التسويق من المتاجر يختلف من ناحيه الذوق، الكواليتي مال المواد. يعني أكو بعض البضاعات صحيح قد تكون من تطبيق معين ما نقدر نذكر اسمه يعني حفاظا على خصوصية البث، ولكن تجي بها المواد اللي من عندها تجي قد تكون بكواليتي مختلف، منها النايلون ومنها القطن ومنها البوليستر وما إلى آخره. أنت هنا شلون تختارين الملابس اللي تعرضيها؟ اختيار الذوق يعني من أنت تجين تطلبين شحنة وتشحنيها، أكو تطبيقات معينة تطبين منك تتباعين على المولديلات تختاريها وتتسوقيها، لو هي تجيج من المتجر باكج متكامل يعني أنت ما تعرفين شنو أكو بداخل الصندوق، بس هي تجيج عدد وأنت لازم تشتغلين عليها؟
5: هي لا، مثلا أنا أخذ من مورد هو موثوق، يعني مثلا نقول أكو آراء عليه.
0: أوكي.
5: مثلا تشوفين مثلا طبيتي تشوفين أنه أكو زبائن ماخذين وجاي يمدحوا بضاعته وهاي، فأجرب أول كارتون. هي كل شيء يعني بالحياة تجربة.
0: صح.
5: راح
0: صح.
5: أجرب أشوف بضاعته زينة مو زينة، هو يعني يشوف لي نموذج مو كلها.
0: أوكي.
5: أشوف نموذج من عدا آني، إذا عجبتني أخذها وإذا ما عجبتني أكنسلها، يعني أعوفها وأشوف لي وأظل أدور.
0: أوكي.
5: يعني حدثت أنا كل أدور، لازم أدور يعني
0: بالضبط، لأنه أكو يا حتى يعني صحية تجي من مصدر واحد.
5: أيه.
0: بس كل شخص يعني عنده طريقة.
5: صح.
0: في ترويج البضاعة وعنده المواد والذوق. يعني دائما أقول الذوق.
5: صح.
0: كلش مهم.
5: مهم طبعا.
0: صار عندك فد موقف مثلا محرج من أنت تبيعين شيء قطعة أنه انحرجتي بإعادة القطعة، أو مثلا الزبون يكون شوية متنحس؟ تعرفين الأذواق تختلف من شخص إلى آخر. شلون تتعاملين مع الشخص اللي شوية ذوقه حساس، أو تحاولين ترضيه بأي طريقة؟ تحاولين أنه أنت تروجين للمنتج ولكن بطريقة تكون مرضية للأذواق العامة باختلاف قياساتهم. تعرفين اليوم النساء شوية مثلا كل واحدة قد يكون عندها سمنة في مناطق صح. معينة أكو جسم صح. يختلف عن جسم قالب نوع القماش أيضا نعم. هاليوم أكو الليقرة أكو صح. اللي ما يأخذ ينطب اللبس فهنا شلون أنت تسوين هذا التوازن بين كل هاي المتطلبات؟
5: يعني أني مثلا نقول عرضت قطعة أي إذا تكون مثلا بها الليقرة أني أذكر وأشبر لهم
0: حلو يا تشبير مهمة
5: على التشبير هم كذلك هم يعني أقول لهم شوفوا أنتوا مثلا القطعة مالتكم شونها شبروا أنتوا على إيدكم وأنا راح أشبر أوكي مرات صح الإيدينات تختلف بس هم يعني أكو شيء مقارب
0: بالضبط, مقارب.
5: إيه
0: بالضبط.
5: إيه. فأذكر لهم القياس أقول مثلا أقول القياس مالتهم أقول مثلا تلبس فلان وزن فالصراحة يعني مش يعني يمكن مرة مرتين صادفتني إنه هيك صاير بس كل مرة لا يعني كل القياسات مالتي والتجبير كله يكون مضبوط
0: حلو حلو حلو لأن أنا أكو مرات أنا اللي أعرفه شوية من نوع الملابس بالأخص الصينية
5: صح
0: شوية سايزات مختلفة يعني أنا جربت الأبليكيشن اللي كنت أطلب مباشرة من التطبيق كنت أطلب أنا قياسي ميديم عادة أحيانا ألبس سمول بس تفاجأت بأنه في هذا التطبيق أنا لازم أشتري إكس سمول
5: أي صح
0: بعدين اكتشفت شيء آخر أكو شيء اسمه الديسكريبشن الوصف إيش قد حلو ينطيش جوه الوزن مال خصر صح. ومال الزند
5: كل شيء يكون مكتوب
0: حتى أنت تختارين بالطريقة الصحيحة صح. فهي هاي الاختلاف شوية مال سايزات أحيانا يعني
5: صح.
0: قد سبب فعلا صح. هاي اللبكة قبل ما نتكلم عن يعني المواضيع اللي هي شوية بالعمق سارة اليوم راح أسميك فيرو لأنه قلتش فيرو طيب سارة تعتمدين على مواكبة صيحات الموضة لو تركزين على أكثر شيء احتياج الزبون شيء يحتاجه شيء
5: اثنينهم اعتمد نعم الاحتياج والامشي حتى على الموضة شنو صاير حصري واهم شيء اهم شيء الجودة يعني اهم شيء الجودة مال القطعة
0: بالضبط
5: نعم.
0: واللي يبقى شلون تحاولين تتخلصين
5: اللي يبقى
0: قطعة تعرفين
5: تبقى لازم تبقى يعني ماكو شيء ما يبقى
0: بالضبط
5: يعني شقد ما يكون شقد ما تكون مثلا البيج مالتك قوي وهاي الا لازم يبقى لك قطعة فاني اسوي ديسكاونت
0: حلو هاي الشغلة شفتها انه تخفيضات
5: نعم. اسوي تخفيض اللي تروح واللي ما تروح ابقيها بالكيد مثلا بالكيد
0: مرات هدايا طمطين
5: اي هدايا انا مشهوره بالهدايا
0: حلو وانا افرح من اشوف اقول هي هديه كلها هديه حلو جميل جدا زين ساره احنا خلي شويه نسمع لنا فد اغنيه حلوه وبعدين نرجع نكمل

0: رجعنا أكيد مكملين ياكم مشاهدينا ومستمعينا وأيضا بضيفتنا سارة، لكن أحب أذكركم مرة أخرى بمحور حلقتنا لهذا اليوم واللي يقول كيف ممكن أنه تأثر المشاريع الصغيرة في أن توفر فرص عمل. تقدرون شاركونا بآرائكم من خلال اتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-8000-333 وآسيا سيل 0773-0800-333 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجواز فعندنا جائزة مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني. ونرجع أكيد إلى سارة. سارة، أنت الملابس اللي تاخذيها تتعاملين ويا موردين محليين لو مع خلينا نقول الأشخاص اللي تستورديها يعني الملابس من خارج
1: لا من موردين
0: من موردين نعم. ليش يعني من الموردين؟ شنو الأفضلية اللي تشوفيها؟
1: يعني لأنه أنا دا أشوف البضاعة بعيني.
0: ها أوكي.
1: دا أشوفها ودا أشوف إنه اللي دا توصلني يعني شيء راقي مرتب وحصري يعني فمرتاحة وياهم.
0: ها حلو. نعم. حلو جميل جدا. إذا أكثر منصة بالنسبة إليك كسارة حققت لك اليوم النجاح، هل هي الانستغرام، الفيسبوك، التيك توك اكثر؟
1: يعني حتى هو يعني بصوره عامه اكثر شيء هو التيك توك. حتى يجي وراء الانستغرام، بس اقوى شيء حاليا صاير هو التيك توك.
0: ها التيك توك يعني نعم. شو فيه اقوى من الانستغرام؟
1: نعم.
0: اوكي زين، راح نجي نحكي عن جزئيه الاهم هسه. اكو صفحات انا اشوف يعني بحكم المتابعه
1: نعم.
0: لصفحات الملابس يكون هو عنده، قد تكون الصفحة مثلا عنده بضاعة حلوة ولكن منطبين على صفحة مثلا وما مهتم بموضوع التصوير، يعني قد يكون منزل أصلا نماذج على الملابس اللي عنده أو ما منزل
1: نعم.
0: أو تكون يعني خلينا نقول الكواليتي مال تصوير نوعا ما رديئة
1: نعم.
0: مو واضحة
1: نعم.
0: برأيك إيش قد ممكن اليوم تأثر طريقة التصوير على الترويج للمنتج؟
1: ما رح أقول لك 100%، خلينا نقول 80% تأثر. كلش تأثر. يعني هسه أني أخذ القطع أصورها يعني أصور تصوير إنه أني بالموبايل مالتي وأصور أوكي. من الموقع همين يعني
0: حلو.
1: طريقتين أصور إيه نعم.
0: يعني تعرضين خلينا نقول الفستان إذا جاي تعرضي الصورة الأصلية اللي موجودة بالموقع
1: نعم اللي موجودة
0: ومن ثم بالقريب من قريب
1: أصورها. من قريب هم أصورها، أصور الاثنين أنا يعني نفس الدقيقة دا أفتح لهم لايف بس أنا ليش دا أنشر؟ لأنه عن طريق هذا الفيديو رح يجي لي زبائن نعم يشوفون طريقة التصوير مرتبة شيء فأكيد رح يجوا لي زبائن وأنا كلش بالضبط. يعني يجوا لي من هاي الطريقة زبائن.
0: حلو حلو نعم. حلو يعني عندك أيضا النقل الملابس مالتك هي فقط تحصر داخل عنكا ولو عندك أيضا مندوبين يوصلون خارج؟
1: لا عندي كل المحافظات وين أي محافظة بالعراق أنا أقدر أوصلها.
0: ها حلو
1: يعني ويا جميل. الشركة نعم.
0: جميل جميل جدا أوكي، لأنه هاي ضروري تعرفين أكل نعم. اليوم يعني بس مثلا قد يكون تركيزه أو اهتمامه في داخل منطقته يقول ما أريد أتعب راسي صح. وأروح أوصلها ووصلت وما وصلت، تعرفين مرات المندوبين
1: أكو كلش مشاكل بهاي
0: والمندوبين عدا هاي يعني طريقة خزنهم للبضاعة صح صح. وشمرها
1: بس احنا هنا يعني لازم يعني الطريقة مالتنا ما التغليف لازم تكون يعني كل زينة حتى لو المندوب بحيث يشمرها كل شيء ما يصير لها
0: بالضبط. أنا هاي هم من أقول ضرورية يعني
1: كلش ضرورية
0: يعني من نوع اللي تعتنين بطريقة أنه من توصلين الملابس شلون توصليها
1: نعم نعم خاصة إذا تكون مكياج أو عطور أي نعم.
0: مكياج أو عطور أيه. تجيش مرات مواد تالفة من المكياجات والعطور؟
1: والله صايرة مرة واحدة بيا لأن أكثر الزبائن يستلمون الطلبيات فكلش قليل صايرة يعني أي نعم.
0: أوكي أوكي جيد. شنو أكثر شيء الزبائن يطرحوا عليك السؤال قبل ما يشترون؟
1: شنو نوع القماش؟
0: شنو نوع مصايح؟ أنا يهمني من الناس بصراحة.
1: حتى صح صح.
0: يعني ما أعرف يعني شوية عندي مشكلة ويا البوليستر.
1: هو يعني أكثر الناس عندهم حساسية أكزيما شيء أنا أول الناس. عندي أكزيما وحساسية أعاني من هذا الشيء.
0: ما تقدرين تلمين.
1: ما أقدر
0: إيه. مو هي هاي المشكلة أي. يعني أكو ناس تريد تدور قطن أو مثلاً.
1: قطن صح.
0: لينين شوية هم من.
1: صح.
0: حلو يعني لينين.
1: فانيلة شيء. نعم.
0: بالضبط بالضبط.
1: فأني أذكر لهم حتى لو كان نايلون.
0: أوكي.
1: مرات مثلا إذا يردوا يأخذوا هدية، أنا حتى أذكر مرات نايلون، أكو ناس يأخذون.
0: صح، أكو ناس تلبس.
1: يعني هي أذواق أخو، هي أذواق.
0: نعم. بالضبط بالضبط. شلون تتعاملين ويا شخص في من موضوع الرجاع واستبدال المنتجات؟ تعرفين أكو.
1: إيه أكو.
0: نقق على لآخر لحظة من توصل لا بس أنا ردت هيجي وأنا ردت.
1: إيه أكو هواية يعني هاي كلش مصادفتني بس أنا.
0: أوكي.
1: يعني ما عندي لا تبديل ولا ترجيع. في حال مثلا إذا كان الخلل من عندي بالقطعة. مثلا انا عرضت لها شيء ما وصلها هذا الشيء، لا انا انطي لها حقه وزايد، يعني انطيها.
0: اوكي اي نعم. اوكي حلو. شنو
1: يعني ابد ما اخلي حق الزبون يروح ابد،
0: كلش زين. لا انا حلو شفت يعني طريقه انه التعامل، انا اقول تقريبا سر نجاح نعم. المشروع يعني اكثر من البضاعه احيانا نفسها قد صح يكون صح. اسلوب الشخص،
1: الاسلوب هو.
0: شوفين مرات يعني انا متابعه وملاحظه، شوفين أكو أشخاص عندهم بضاعة جنن بس ما تتحملين ثانية واحدة تقعدين بالبث تقولين شنو هالأسلوب.
1: صح أكو أي
0: سكيب يعني مباشرة.
1: على شنو يعني الإنسان هيك يكون
0: بالضبط.
1: يعني أنت جاي تشترين بفلوسك ما يحتاج أحد أنه يوصلك للإهانة أو شيء.
0: بالضبط تماما بالإضافة إلى هذا مصدر رزق بالآخر.
1: بالضبط.
0: يعني إحنا نقول دائما واحد لازم يداري خبسته،
1: ما طابين إحنا معك.
0: بالضبط. طيب شون تقدرين توفقين بين البيت؟ تعرفين كأم إحنا دائما نقول يعني الأم بالشرق الأوسط خاصة، إحنا ما نقول نعمم بس هي العموميات، المرأة تكون يعني مجهدة بس بالشرق الأوسط دبل بالأخص
1: صح.
0: والعراقية دبل دبل
1: صح.
0: دبل
1: صح.
0: الأطفال، الزوج، الحمات، الخطار، الناس واللي يروح واللي يجي، والتزامات وأيضا التزامات اجتماعية. شون تقدرين توفقين بظل هاي الضغوط اللي انت تواجهيها في المجتمع والمحيط والعادات والتقاليد، تقدرين اليوم تواكبين مسيرتش في العمل وبالإضافة إلى هذا وجود الزوج والطفل الأبناء؟
1: صح، أنا أحاول أوازن بين كل شيء بالبيت. طبعا أكيد الأولوية راح تكون العائلتي
0: أكيد
1: يعني صح. البنتي الزوجي ولا هيجي الشغل لأن يعني الشغل يتعوض بس العائلة ما تتعوض. فأني أكمل يعني مثلا كل واجباتي بالبيت، وراها من أكمل آخر شيء أروح أفتح لايف. فهيجي
0: بس ما واصلة مرحلة هيجي يعني مراتش قم ما تتعبين تقول أخ بعد
1: بلي أوصل بس
0: توبة.
1: أوصل لهاي المرحلة بس بعدين أبغى بنتي أنه لازم أنا أوفر لها الشيء يعني
0: احتياجها
1: يعني
0: برفاهية عايشة.
1: صح. اي صحيح يعني باوع بيها اقول لا لازم استمر واكون قوية من هاي الناحية،
0: تضحية لأجل الأبناء.
1: ايه نعم
0: كلش حلوة هاي التضحية لأجل الأبناء. مع العلم ما يعني هي واحد يدفع ضريبتها كلش عالية
1: صح.
0: مع الوقت والهاي، لكن دائما سبحان الله
1: غريزة
0: الأمومة تضغي على كل شيء.
1: صح.
0: هذا شيء احنا نعرفه يعني. طيب هنا يعني شنو أكبر إنجاز إليك كسارة شفتي لحد اليوم أنه أنت حققتي في هذا المشروع؟
1: والله يعني ما حسيت نفسي أنه أنا امرأة مستقلة.
0: هاي هسه بس يقولش إذا سمعوا independent women هذول يشتغلوا على المرأة المستقلة، واليوم هذا الموضوع دي يثير الجدل.
1: صح صح.
0: ومع احترامي أحياناً لما تصير المرأة مستقلة أشوف يصير أكو استغلال من قبل الرجل أو تعدي من قبل صح. المجتمع والرجل عليها، وأحس أنه بعض الرجال يخافون من المرأة المستقلة.
1: صح يخافون لأن يكون بهم هم نقص من هيك شي يخافون.
0: بالضبط. مو أنا أقول له هو الرجل إذا بيده على المرأة
1: أو ينزلها ويقتلها.
0: نعم. ولذلك بنفس الوقت أيضا مع وجود دعم الزوج ضروري أيضا
1: كلش.
0: المرأة يكون عندها طموح عالي جدا وسقف توقعات عالي في نفسها، تؤمن في نفسها، لأنه إحنا دائما نقول إنه الحياة هي محطات غريبة ومحطات مجهولة، دائما ما يسند الإنسان غير عمله، شخصيته، اعتماده على ذاته في هذه الحياة وفي ظل هاي التحديات. إيش قد تأثر هذا المشروع بالوضع الاقتصادي الحالي؟
1: تأثر كل شهواي يعني كل
0: توقفتي شهواتني. فترة عن العمل؟
1: لا أبد ما متوقفة.
0: إيش وقت بديتي بي تقريبا تذكرين؟
1: أنا تقريبا هسه صار لي سنة
0: وشهر. صار سنة يعني أنت بعد كورونا فتحت
1: يعني إحنا هسه 2026 أنا بديت 2025 شهر السادس 24 بالشهر.
0: ها أوكي. أي. حلو حلو. يعني هي قد تكون عند البعض يقول هي سنة. أي. مو هواية.
1: مو هواية.
0: بس تشعرين بيها إنه بيها فد.
1: أنا أحسها إنجاز إلي.
0: مو صحيح. أي. تغير عندك اللي ظل التفكير أيضا في الحياة.
1: كلش. حتى يعني كنت قليلة الصبر صار عندي كل الصبر.
0: قلبش كبر من النسوان والنقمالتهم هاي بس وحدها مرات. هسه احنا خلي حتى لا يقولون كلها بس احنا ضد النسوان ضد الرياجين راح نوقف وياهم في نقطة حقهم عمي والله اكو نسوان تورم القلب.
1: صح صح.
0: يعني النقنق مالتها والتدقيق إيه؟ بالمواضيع هاي. فهو صح. مجرد انه يكون عندك قلب كبير تتحملين يعني هاي المزاجيات عند بعض النساء هي وحدها انجاز عظيم. صح. بالنسبة لي فوقات العائلة والرجل صحيح. والمجتمع وما الى اخره. حلو. نخلص شوية من هاي النقنقات نسمع لنا فد اغنية نروق المود ونرجع نكمل.

0: رجعنا مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا اللي دا يشوفونا حاليا على البث اللايف واللي دا يسمعونا من خلال صوت الراديو. طبعا راح يكون ايضا عندنا جائزة مقدمة من سارة من فيرا بوتيك للفائز الثاني اللي راح يكون ويانا متواجد لهذا اليوم. وسارة, شنو هي المهارات اللي لازم يمتلكها الشخص اللي يريد يبدي هذا النوع من المشروع, وخصوصا تعرفين احنا قلنا المشروع عن طريق الانترنت اللي هو بالاخير هو سوشيال ميديا, عالم افتراضي احيانا, هو مو واقع, مو محل, مو فيس تو فيس. شنو هي المهارات اللي لازم يمتلكها هذا الشخص حتى يقدر يوصل الى قلب المشاهدين وانه يلفت انتباههم وكذلك انه يتسوقون من عنده؟
1: أول شيء لازم نستبر ويكون عندنا طريقة ترويج, يعني طريقة ترويج مرتبة تكون تمام, ويعني لازم تقدمين شيء يعني يكون الجودة مالته جيدة, مثلاً تكون
0: مصداقية,
1: يكون أكو بالموضوع شيء يكون حصري, فهيك راح ينجذب اللي يجذبون. وأهم شيء طريقة التعامل وياه.
0: بالضبط, الطريقة جدا مهمة أنا أشوف, لأنه أحياناً
1: هي لو تبقي لك الزمون لو تركض قبل.
0: بالضبط. طيب اذا سارة ناخذ اتصال وبعدين نكمل. يلا ويانا اتصال. الو, صباح الخير.
2: صباح الخير, يا مبارك على الجميع.
0: يا صباح ونادية, شلونك؟
2: الحمد لله حبيبي, انت شلونك؟
0: اني زينه. اذا انت زينه, شخبارك, صحتك؟
2: والله الحمد لله, دا أسمعكم والله متونسة وياكم حبيبتي. برنامج كلش حلو اليوم
0: حبيبتي. الله يسلمك يا رب, إن شاء الله دائما هيك تكوني مستمتعة.
2: شكرا حياتي. سلامي على الضيفة, ما شاء الله مشروعها كلش حلو, أنا حبيت دا أسمعها فاندمجت, نسيت أخاف.
0: حلو, تابعيها أيضا فيرا بوتيك. الكل بعدين راح إحنا ننزل على الفيسبوك الصفحة الخاصة بالتيك توك بيج اللي تحب تتابعها, مو لأنه هي فعلا انه انا مشتري من عندها بضاعه, بس حقيقه خلقه واخلاق واسلوب, والبضاعه مالتها جدا مناسبه واسعارها جدا مناسبه.
2: ان شاء الله نصير من زباينها.
0: يلا يلا, ليش لا. حبيبتي حبيبتي,
2: بالتوفيق حياتي, بالتوفيق. الله يسلمك. كل وحده تشتغل وتتعب على نفسها.
0: حبيبتي حبيبتي, شكرا جزيلا لك عزيزتي نادي على اتصالك, واتمنى لك نهار سعيد عيوني.
2: شكرا حياتي
0: حبيبي, شكرا. يا هلا مرحبا, مع السلامة. ناخذ ايضا اتصال اخر ونقول الو, صباح الخير.
3: صباح النور لليوم.
0: يا صباح الانوار اخت سميرة, شلونك؟
3: الحمد لله, انت شلونك, اخبارك؟
0: اني زينة, اذا انتم زينين عزيزتي.
3: الله يسلمك,
0: رحب الضيفة الحلوة هاي, تبونك كويس. هي ترحب بيك همين.
3: أهلا بيك,
0: أهلا بيك,
3: وقاعدة قد أسمعها
0: هلا
3: أشياء الحلوة
0: ومتابعتها. بس مش عاوزتي
3: يعني هي.
0: أوكي حلو, جيد. يلا دائما ادعوا لها بالتوفيق وادعوا لها بالنجاح.
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, الله يوفقها ويسهلها عليها ويعطيها صحة وعافية.
0: عزيزتي عزيزتي, شكرا لك ولاتصالك, أتمنى لك نهار سعيد عيوني.
3: شكرا حبيبي,
0: مع السلامة. مع السلامة
3: حبيبي.
0: نرجع نكمل سارة. هنا عندنا الأخطاء, شنو برأيك اللي يبدي بها الشخص المبتدئ في المشروع؟ خلنا نحكي من تجربتك الشخصية.
1: الأخطاء يعني شوفي, هي طريقة العرض مالته مثلا ما تكون تمام, ما تبين القطعة للزبون هنا. يعني حتى هي لو حلوة الزبون ما رح ياخذها,
0: مرات تضيع يعني,
1: تضيع ما رح يعني, طريقة الكلام مالته المفهوم على القطعة يعني ما مبينه, فهيك الزبون يعني هذا أول خطأ.
0: الحلو شفت انه زين اكو استخدام للملكانات. نعم. الملكانات شويه مهمه للقطع الراقيه اللي لازم احنا نبرز تفاصيلها.
1: صح صح,
0: حلو حلو جميل. صح. جدا. اذا وحده قاسه من مثلا وما اجى شيء عليها,
1: يعني هسه اني مثلا بعنكا وعندي التجربة بس محافظات ما عندي.
0: صح.
1: ليش؟
0: صح.
1: لانه القطعه ما رح ترجع لي.
0: بالضبط,
1: يعني مثلا ترجع مرات اسبوع, مرات 10 ايام, مرات اصلا تضيع بالشركه, لان شركه كبيره محافظات كومن. اي, فمن هيك ما مخليه يعني تجربه للمحافظات.
0: ها اوكي. أي. تمام,
1: بسبب هذا الشيء لو مثلا لو ترجع لي قبل عادي ما رح ياثر بي الشيء.
0: صح صح بالضبط. اوكي طيب سارة, شنو النصيحه اللي تحبين تقدميها للشباب اللي مقبلين على هيجي مشروع حتى يقدر على الأقل يبدي بداية صحيحة، وخصوصا احنا خلينا نخصص فئة الأشخاص اللي نقول إمكانيته على قده، ما عنده ذيك الإمكانية أنه اليوم يفتح مثلا محل أو يشارك شخص في العمل وياه، شون ممكن يبدي البداية البسيطة بأدوات بسيطة؟
1: أنا أقول لهم انطلقوا
0: وخلوها، لا تخافوا، أهم شيء جاسفوا.
1: نعم جاسفوا، لأن هي حياة تجارب.
0: بالضبط.
1: فانطلقوا واستوى المشروع اللي تريدوا، خلي قلبكم مرتاح، خلوها على الله. والله أكيد راح يوفقهم إذا هو هذا المشروع مناسب لهم.
0: بالضبط.
1: راح يستمر وياهم. بس إذا هذا مو مناسب إن شاء الله الله يفتح له غير أبواب، مو شرط هذا الباب. لازم أهم شيء إحنا يعني مو مثلا نسد باب نقعد ونصير بين
0: أحباب، صح،
1: نكمل اعتيادي، نجرب أكثر من شيء لحد ما أكيد الله راح يوفق. ماكو يعني الشخص الله ما راح يوفقه.
0: بالضبط. أنا دائما أقول إنه يسعى ليسعى، والنية، النية صادقة، والسعي هي مفتاح نجاح لكل شيء، وخصوصا يعني للنساء بصراحة، يعني بعد وضعية كورونا وبالأوضاع حاليا الأمنية والأوضاع الاقتصادية اللي يمر بها البلد، كثير من النساء أنا أشيد بهم بأنه اليوم كانوا سند حقيقي للعائلة. يعني أحيانا قد يكون رب الأسرة متعب، مريض، ما يقدر يشتغل، لا سامح الله مصاب بنوع من الأمراض اللي ما يقدر، يعني المرضى تشوفيها دا تكافح، هي هي الأم وهي الأب وهي اللي دا تصرف على البيت، بحيث ما تعتاز أنه تمد إيدها على أحد، لأنه أصعب شيء يمكن هاليوم للمرأة أنه تذل،
1: صح،
0: أو تمد إيدها لرجل أو للناس حتى يساعدوها. أشوفها كلش معيب. يعني أقول دائما يعني وحدة مرأة طالما عندك عقل وعندك فكر وعندك إيد وعندك قوة بدنية وبعدك صغيرة، جريمة أنه ضيعين عمرك تنتظرين من الآخرين أن يرحموك أو يساعدوك أو يجون يصرفون عليك، وخلينا نقول إحنا نقول يتصدق عليك،
1: يتصدق، نعم،
0: وتصير مثل تصبحين أنت مشلولة اليدين.
1: وإلى متى يعني راح يصرف عليك؟
0: بالضبط. يعني هو هذا لو أنا أقول حتى يعني في داخل عائلة أشوف كلش حلو أنه المرأة يكون عندها استقلالية،
1: طبعا أكيد
0: ضروري،
1: أكيد
0: جدا،
1: أحسن شيء هو هذا.
0: فهنا المبتدئين أصحاب المشاريع اللي يريد يبدي المشروع،
1: نعم،
0: ويا بداية هذا المشروع ويا ما يبديه ويا إذا صار عنده أخطاء وإذا صار عنده أحباطات، شنو الأدوات اللي تساعده ممكن أنه ينجح مشروعه في حال خلينا نقول الإمكانية المادية بسيطة؟ مرات يجوز واحد شخص عنده بس مثلا 10 ورقات،
1: نعم،
0: أكو أشخاص عندهم مبلغ صغير،
1: نعم،
0: برأيك هذا أيضا ممكن يقدر يسوي بها شيء؟
1: أي اعتيادي يقدر. كل شيء يقدر، خاصة هذا المشروع اللي أنا بيه يقدر وزايد.
0: حلو.
1: أي نعم.
0: أوكي. جميل جدا. كسارة هاليوم باسم ماركت فيرو بوتيك، شنو طموحك للمستقبل؟ هل تطمحين أنه أنت يكون عندك فت محل خاص بيج؟
1: نعم،
0: بوتيك خاص بيج.
1: أي نعم،
0: ده تسعين لهذا الموضوع.
1: نعم، أسعى حتى بنتي من تكبر يكون كل شيء جاهز لها ويكون عندها ماركة باسمها.
0: حلو. يعني نعم، راح تكون قول فخورة أنه نعم، أنا ماما اليوم عندها
1: نعم،
0: محل، وماما عظيمة وسوت كل شيء على مودي.
1: نعم.
0: الحمد لله، فتشي كلش حلو بصراحة، طعم النجاح يعني بكل أشكاله. ودائما أقول قد ما واحد سبحان الله، أنا مع هاي الفكرة، ما عارفين في أي مكان تعملين، بس من شخص يكون عنده فتشي خاص بي، لمسة خاصة بي، مشروع خاص بي، يكون هو سيد نفسه،
1: نعم،
0: يعني بيها فد لذة لا توصف.
1: صحيح.
0: ولا توصف يعني. صح. وأني أشعر بهذا الشعور، رغم أنه يعني قد لا أزال اليوم ما حققت اللي أتمناه، إن شاء الله راح أحققه وراح أسعى إليه، فبس دا أشعر بلذته لما أقابل الأشخاص، صح، اللي هم
1: نفس تفكيرك ونفس طموحك.
0: بالضبط، دا يعيشون هذا الشيء.
1: نعم.
0: طبعا أنا ما أعرف إذا تحبين توجهين كلمة من خلال عنكاوا راديو الموجودين.
1: أحب أشكركم كلش على هاي الاستضافة الجميلة
0: حبيبتي،
1: وصلوك أنتو ناس راقين ومرتبين.
0: حبيبتي حبيبتي. أنا أيضا أتمنى لك كل التوفيق في مشروع جفيرو بوتيك، وأنت تقريبا كل يوم تفتحين بثمو؟
1: نعم، يومي، ويوم ما أفتح يعني أبلغهم.
0: ها أوكي. بالجروبات تنزلين.
1: إيه، لأن أكو ينتظروني.
0: أنا أنتظرش بالجروب والواتساب.
1: أكو ينتظروني حتى يوم ما أفتح يدزولي نريد.
0: بالضبط.
1: يعني صايرين مثل عائلة.
0: حلو.
1: حلو. يعني أكو أنا مثلا عرفتهم مو محافظات، قولي بغداد قولي بصرة، يعني صايرين صديقات، إحنا ما شايفين بعض بس لا يعني صدق صديقات.
0: حلو حلو جميل جدا. أنا والله هي بدوري أتمنى لك كل التوفيق. سعيدة اليوم كنت ويا حضرتك في هذه الدردشة الجميلة، وأيضا أفتخر يعني كوني أمرأة، أفتخر بوجود أمرأة مثلك اليوم في هذا المجتمع، في هذه العادات والتقاليد، في هذه الصعوبات اليوم إحنا دنواجهها المعيشية، أنه تكونين مثال للمرأة العراقية الصبورة المجاهدة اللي تناضل من أجل أولادها وعائلتها ومن أجل أنهم تعيش في رفاهية وتكون مستقلة. أشكرك وأتمنى إن شاء الله هذا المشروع يكون أكبر وأكبر ونجي نزورك في البوتيك الخاص بك.
1: حياتي بوجودكم أكيد.
0: حبيبتي سعيدة جدا بك. شكرا لك. شكرا لك حبيبتي. شكرا.

0: من أنا بالتوفيق والنجاح لكل من يفتح مشروعها في الخير.
1: آمين حبيبتي آمين. شكرا لك عزيزتي أخت غادة، وأتمنى لك نهار سعيد عيوني.
0: شكرا حياتي
1: حبيبي، مع السلامة، الله وياك.

0: ده كان جائز.
1: هو انت اللي بدت وياه قصتي.
0: طبعا اكيد مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، ونحب نذكركم مره اخرى بمحور حلقتنا لهذا اليوم، واللي يقول: هل تعتقد أن المشاريع الصغيرة تساهم في خلق فرص إلى العمل؟ أكيد طبعا تقدرون تشاركونا بآرائكم من خلال اتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فرح يكون عندنا جائزة أولى مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني، والجائزة الثانية راح تكون مقدمة من فيرو بوتيك، وأيضا تقدرون أنه تاخذون جوائزكم من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. ولكن الآن ننتقل وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى فقرة أخرى من فقراتنا، وهي المعلومات العامة والتكنولوجيا.

اليوم المعلومة جبناها للحلوات الذين يواجهون مشاكل في المجتمع. طبعا المعلومة اليوم تقول: هل تعلم بأن المرأة الجميلة عادة ما تكون مكروهة أو تواجه تحاملا نفسيا يعرف بتأثير الجمال الوحشي، حيث يزداد احتمالية أن ترفض في مقابلات العمل بسبب مظهرها فقط، كما قد ينظر لها كإنسانة متكبرة، حيث أن الدراسات من جامعة كولورادو وإلينوي أكدت بأن الجمال الأنثوي قد يؤدي لتمييز سلبي وسوء تقدير للكفاءة. طبعا هاي معلومة أشيد عليها 100%. أما فيما يخص المعلومة التكنولوجية، بما أن اليوم إحنا موضوعنا عن التسوق الإلكتروني وكذلك الشراء عن طريق الإنترنت، فتقول المعلومة: هل تعلم بأن بعض مواقع التواصل وتطبيقات التسوق الإلكتروني تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل طريقة تصفحك، فهي تراقب المنتجات التي تشاهدها ومدة بقائك على كل صفحة وما تضيفه إلى سلة التسوق، ثم تقترح عليك منتجات قد تناسب ذوقك أو احتياجك، مما يجعل تجربة التسوق أكثر سرعا وتخصيصا. ولكن إحنا ننطي نصيحة إلى المستهلك أن عند التسوق عبر الإنترنت استخدم وسائل دفع آمنة وفعل المصادقة الثنائية وتأكد من مصداقية الموقع.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخيرات وصباح الأنوار وصباح الجمال وصباح البرامج الحلوة.
0: يا أبو صباح كلهن أنا أقول. حبيبتي شلونك أخبارك أمورك؟
1: والله الحمد لله بخير. أنت شلونكم؟
0: أنا زينة حبيبتي الله يسلمك. إذا أنت زينة أنا زينة
1: الحمد لله والشكر بخير
0: حبيبتي.
1: مبارك عليكم وعلى الجميع يا رب
0: دائما وأبدا أجمعين. عزيزتي أسمعك سالي بما أنه أنتي كنتي أيضا كان عندك مشاريع خاصة بيك وبديتي بهيك رحلة
1: وما زلتي
0: هسه حاليا يا مشروع صفيتي عليه سالي؟
1: أنا حاليا تقريبا يعني شلون والله هي اثنيناتهم إذا كان مال ملابس وإذا كان مال أكل.
0: ها حلو أوكي يعني عدا المحل هسه يعني أوكي المحل انسد مو؟
1: المحل انسد بس عندي بعد بضاعة يعني
0: ها أوكي
1: بين فترة وفترة عندي من يجي زباين عندي زباين المحل يترددون علي ياخذون
0: شيء أوكي
1: يحتاجوها.
0: حلو حلو
1: وعندي بس يعني الاعتماد الأساسي صار على مشروع الطبخ.
0: ها حلو تحبين الطبخ إذن أكثر من الملابس؟
1: إيه الطبخ يعني عشق.
0: حلو حلو ولو هو يمكن متعب أكثر من الملابس لأنه تعرفين يحتاج لذوق ويحتاج لصبر
1: أي هو متعب بس إذا خلى وسج بيه لا حلو خلص يعني
0: صح.
1: يمشي تقدرين تكملين الحمد لله أكو من شجعني عليه يعني شجعوني أنت أكلش طيب سوي من شنو يا أبو أوكي سوي أنا الحمد لله بلشنا خطوة خلي الخطوات بطيئة تكون بس حلو إنه أكو خطوات لا أحسن ما أكو نهائيا خطوات.
0: حلو
1: جيد حلو يعني هاي المشاريع الصغيره يعني مرات يعني حسب هي هم تتبع حسب الشخص مرات هذا الشخص يقدر يطور هذا المشروع الصغير لمشروع كبير ومرات لا والله ما يقدر يطوره
0: تماما
1: يعني هو يكون ما عنده هاي القابليه يبدي بشيء وبعدين يعوقه
0: صح
1: يكون مجرد شلون مثل فشي مزاج صار عنده انه يبلش وبعدين خلص مزاجه من هذا الشيء وراح عافه
0: وهذا الشيء غلط طبعا اكيد هوايه صاير عندهم
1: هذا اكبر غلط لان هو واحد من يدي يبلش يفد مشروع لازم يخطط له لازم يقرر لازم يعرض
0: صح.
1: كل شيء انه هذا المشروع لا يوم ولا يوم انه هذا المشروع راح يكون مثلا خلي يكون لمده سنين لازم يكون حتى يقدر يطور لانه ما راح يطور بيوم وليله ولا راح يطور بشهر وشهرين اكيد يراد له فتره معينه يراد له دعم معين لحد ما يتطور
0: بالضبط اكيد أي. اكيد حبيبتي سالي أنا أتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله دائما وأبدا النجاح عزيزتي. شكرا لك ولاتصالك حبيبتي تحياتي
1: مع السلامة.

عندنا طبعا اتصال وانقطع الاتصال، نطلب منكم انه تعادوا الاتصال مرة اخرى. بالله طمني يا اغلى احبابي. طبعا رجع ويانا الاتصال ورجع انقطع الاتصال.

وطبعا ننتقل وياكم الآن مشاهدينا ومستمعينا من بعد الأغاني الحلوة اللي سمعناها وأصواتكم الجميلة أيضا إلى آخر فقرة من فقراتنا وهي حكمة هذا اليوم. طبعا يوجد هناك حكمة يونانية لكاتبها ديموقريطوس وهي حكمة جميلة جدا ويقول الإنسان يعرف بما يسعى إليه لا بما يملكه. يرى ديموقريطوس أن قيمة الإنسان لا تقاس بثروته أو مكانته أو ممتلكاته، بل إلى الأهداف التي يكرس حياته لتحقيقها وبالمبادئ التي يعمل عليها ويقاتل من أجلها ويعامل بها الآخرين. فما يطارد الإنسان في حياته قد يكشف عن شخصيته الحقيقية أكثر مما تكشفه مظاهر النجاح، حيث أن العبرة تقول قد يخسر الإنسان مالا أو منصبا، ولكن طموحه وشغفه ورسالة حياته وتعامله مع الآخرين هي التي تصنع أثره الحقيقي. لذلك احرص على أن يكون سعيك نحو ما يجعلك أفضل وما يجعلك أن تحترم به الآخرين ويراك الآخرون به، لا نحو ما يجعلك أغنى فقط وكذلك ما يجعلك صاحب مركز أكبر.

طبعا اليوم وصلنا وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى تكونون استمتعتوا ويانا برفقة برنامجنا، ونعتذر من بعض الاتصالات اللي ما قدرنا ناخذها، وكذلك نشكر مرة أخرى ضيفتنا اللي كانت ويانا في الاستوديو سارة، ونتمنى لها أكيد كل التوفيق. والآن راح نشوف من الفائز الأول ويانا في الجائزة الأولى اللي هي من غسل المصيف. غسل المصيف سالي سمير، ألف مبروك لسالي فوزها بالجائزة الأولى المقدمة من غسل المصيف. وخلي نشوف الجائزة الثانية اللي مقدمة من فيرو بوتيك. نادية، ألف مبروك لنادية فوزها ويانا بالجائزة المقدمة من فيرو بوتيك. بإمكان كل من سالي ونادية أنه يستلمون جوائزهم من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. في الختام أحب أشكر كل مشاهدينا ومستمعينا اللي كانوا متواجدين ويانا على البث اللايف، واللي كانوا يسمعونا من خلال صوت الراديو. نتمنى لكم نهار سعيد وأحد مبارك، ونشوفكم أكيد إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج عنكاوة هذا الصباح. كنت وياكم أنا في الإعداد والتقديم مريم عماد، وكل الشكر أكيد لمخرجنا دائما وأبدا سام بلندر، ونشوفكم في أمان الله مع

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا لف الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

استاد ويبستي راديو عنكوان لسر فريكوانسي نوتو حاف بوينت حاف.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

سلامتك من القار، سلامتك من القار، سلامتك من القار قبل ما تنزل صدرك

من بلا تو چم هيا تا دو نفس بیرتا کم

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة الحادية عشرة صباحا ويعاد في الساعة الخامسة عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: نرحب بضيفتنا من داخل الاستوديو سارة سلام أوراها، واللي هي صاحبة مشروع فيرو بوتيك. صباح الخير يا سارة.
1: صباح النور حياتي،
0: شلونك حبيبتي؟
1: الحمد لله.
0: أولا نورتي بهذه الأطلالة الجميلة. وسارة شخصيا أعرفك لطيفة ومحبوبة وبالسوشال ميديا وأثناء عملك، فحابة بس قبل كل شيء يا سارة، أنتي الفكرة اللي اجتيك من هذا المشروع اللي هو فيرو بوتيك، شلون كانت بداية فكرة هذا المشروع؟
1: أول شيء أشكرك على كلامك اللطيف، أنت يعني والله كلش ذوق وجمال.
0: حبيبتي
1: بداية مشروعي يعني صراحة كنت أشتغل، جربت أكثر من شغل يعني برا، وهاي فعندي طفلة كانت صغيرة ما كان يتوالم ويا يعني الوقت وهاي، فقعدت فترة بالبيت وراها قلت خل استغل وقتي بدل ما انا قاعده. وكان اكو يعني فكره هاي، اكو اكثر يعني من لايفات يفتحون وهاي المشروع اكو
0: حلو،
1: فقلت خل اني هم اجرب افتح. يعني هو كل مشروع بي يعني تعرفين فشل
0: صعوبات وعلى ما فكره تخمر
1: صح، فاني قلت راح ابلش واخليها على الله يعني. ايه فبلشت والله يعني من اول يوم شفت قبول ودعم.
0: حلو حلو حلو. بس في هذا الموضوع اليوم فيرو، طبعا قبل ما انه نتكلم عن هاي الصعوبات، اول شيء انت شنو النوع او جزء اللي اختصتي بيه بالبيع؟ يعني شنو نوع المواد اللي تبيعيها بالضبط؟
1: انا اول شيء بلشت بالملابس.
0: بالملابس
1: نعم
0: فقط.
1: الملابس النسائيه.
0: اوكي
1: بلشت.
0: اوكي
1: اي، فبعدين يعني قمت شوي اجيب شغلات منزلي، قمت اجيب مكياج، وهسه يعني الحمد لله كل شيء جاي اجيب.
0: ها حلو.
1: حتى الرجال جاي اوصل.
0: ها اوكي. شنو الصعوبات اللي كنتي تواجهها بالنقل؟ شيء بالبداية صعوبات كان أكو
1: صعوبات، يعني كل الشغل بيه صعوبات.
0: أوكي.
1: يعني هو مثلاً أول مرة أنا لين كنت وحدي، فزوجي كان يشتغل برا وهاي، يعني مثلاً من تجي البضاعة أنا وحدي أصعدها وهاي.
0: هي هاي مشكلة. حلو. وبالنسبة إلى المواد اللي كانت تجيك، مواد مثلاً تالفة، تعرفين مرات تجيش قطع تالفة وتتحملين تكاليف مالتها، يعني ممكن تسبب أحياناً إحباط همين هيك شغلات يعني.
1: أي بالبداية كان تسبب يعني تسبب إحباط وهاي الشغلات، فبعدين تأقلمت بيه الموضوع إنه صار اعتيادي يعني.
0: حلو. حلو. كنتي تخافين شوية نوعا ما من إنه هذا المشروع إنه ينجح ما ينجح؟
1: كلش أخاف بالبداية، بس هسه لا كلش اعتيادي صاير الموضوع. حتى من أول ما فتحت اللايف كنت كلش أستحي.
0: أوكي.
1: أول مرة ما كنت أطلع شكلي.
0: ها أوكي.
1: أي أول بدايات، فبعدين غيرت قلت ليش ما أطلع شكلي، يعني شيء اعتيادي.
0: حلو حلو. بالضبط. أكثر شخص دعمك في هذا الموضوع سارة؟
1: صراحة زوجي وعائلتي كلها.
0: حلو.
1: خواتي، أمي، أبويا، بيبيتي، كل همين.
0: حلو. حلو.
1: حتى يعني الأصدقاء همين، يعني المعارف كلش إجالي دعم من
0: جميل.
1: جميع النواحي.
0: جميل. إذن ليش اخترتي بس بالضبط يا سارة الموضوع التسويق الإلكتروني؟ يعني تعرفين مثلا من الممكن أنه أكو شخص يقول لك أنا حفتح محل، يعني مرات مثلا على قولتك، لأنه اليوم بسبب أنه اللايفات صارت متعددة بحيث تحيرين انت، بس تفتحين التيك توك صار عبارة عن بيع مواد وألبسة وأكسسوريز ومنافسة جدا شرسة يعني على السوشيال ميديا. فليش اختارتي مجال التسوق الإلكتروني بدل ما يكون عندك يعني البزنس أو المحل الخاص بيك؟
1: أول شيء التكلفة.
0: تكلفة
1: أقل. انه انت بالبيت ما عندك ايجار، ما عندك شيء، وعلى راحتك شوكل، مثلا انت تقدرين تخصصين وقتك شوكل، تريدين تفتحين شوكل، ما تريدين تاخذين لك عطله، هاي كلها بكيفك. التكلفه تجي اقل.
0: إيه؟ بس ياخذون نسبه، مو ما ياخذون نسبه بالبث ايضا؟
1: بلي، هو اذا اجالك دعم من شخص
0: اوكي
1: يعني هم ياخذون نسبه، بس اذا ماكو دعم او شيء لا اي شيء ما ياخذون.
0: ها حلو. اوكي جميل جدا. انا ما اعرف، اني سامع انه
1: ايه لا هاي بس من يجي اي شخص مثلا دعمك، نقول مثلا ورده اسد شيء، هناك ياخذون نسبه هم.
0: اوكي ايه. اوكي ايه. طيب فيرو، اذا بيجي حاله تعرفين يعني ايضا التسويق من المتاجر يختلف من ناحيه الذوق، الكواليتي مال المواد، يعني اكو بعض البضاعات صحيح قد تكون من تطبيق معين ما نقدر نذكر اسمه يعني حفاظا على خصوصية البث، ولكن تجي بها المواد اللي من عندها تجي قد تكون بكواليتي مختلف، منها النايلون ومنها القطن ومنها البوليستر وما الى اخره. انت هنا شلون تختارين الملابس اللي تعرضيها؟ اختيار الذوق، يعني من انت تجين تطلبين شحنة وتشحنيها، اكو تطبيقات معينة تطبين منك تطبعين على المولديلات تختاريها وتتسوقيها لو هي تجيك من المتجر باكج متكامل، يعني انت ما تعرفين شنو اكو بداخل الصندوق بس هي تجيك عدد وانت لازم تشتغلين عليها.
1: هي لا مثلا اني اخذ من مورد هو موثوق، يعني مثلا نقول اكو اراء عليه.
0: أوكي.
1: مثلا تشوفين مثلا طبيتي تشوفين انه اكو زبائن ماخذين وجاي يمدحوا بضاعته وهاي، فاجرب اول كارتون. هي كل شيء يعني بالحياه تجربه،
0: صح.
1: راح اجرب اشوف بضاعته زينه مو زين، هو يعني يشوف لي نموذج مو كلها.
0: أوكي.
1: اشوف نموذج من عتاني، اذا عجبتني اخذها واذا ما عجبتني اكنسلها، يعني اعوفها واشوف لي واظل ادور.
0: أوكي.
1: يعني حدثت أنا كل أدور، لازم أدور يعني
0: بالضبط، لأنه أيه. أكو يا حتى يعني صحية تجي من مصدر واحد،
1: أيه.
0: بس كل شخص يعني عنده طريقة،
1: صح.
0: في ترويج البضاعة وعنده المواد والذوق، يعني دائما أقول الذوق،
1: صح.
0: كلش مهم.
1: طبعا
0: صار عندك فد موقف مثلا محرج من أنت تبيعين شيء قطعة أنه انحرجتي بإعادة القطعة، أو مثلا الزبون يكون شوية متنحس، تعرفين الأذواق تختلف من شخص إلى آخر، شلون تتعاملين مع الشخص اللي شوية ذوقه حساس، أو تحاولين ترضيه بأي طريقة، تحاولين أنه أنت تروجين للمنتج ولكن بطريقة تكون مرضية للأذواق العامة باختلاف قياساتهم. تعرفين اليوم النساء شوية مثلا كل واحدة قد يكون عندها سمنة في مناطق،
1: صح.
0: معينة، أكو جسم،
1: صح.
0: يختلف عن جسم، قالب، نوع القماش أيضا،
1: نعم.
0: هاليوم أكو الليقرة، أكو اللي ما يأخذ ينطب اللبس،
1: صح.
0: فهنا شلون أنت تسوين هذا التوازن بين كل هاي المتطلبات؟
1: يعني أنا مثلا نقول عرضت قطعة،
0: أي
1: إذا تكون مثلا بها الليقرة أنا أذكر وأشبر لهم،
0: حلو، يا تشبيرة مهمة
1: على التشبير. هم كذلك هم يعني أقول لهم شوفوا أنتوا مثلا القطعة مالتكم شونها، شبروا انتوا على ايدكم وانا راح اشبر. اوكي مرات صح الايدينات تختلف، بس هم يعني اكو شيء مقارب
0: بالضبط،
1: مقارب. فاذكر لهم القياس، اقول مثلا اقول القياس مالتهم، اقول مثلا تلبس فلان وزن. فالصراحه يعني مش يعني يمكن مره مرتين صادفتني انه هيك صاير، بس كل مره لا، يعني كل القياسات مالتي والتجبير كله يكون مضبوط.
0: حلو حلو حلو، لان انا اكو مرات انا اللي اعرفه شويه من نوع الملابس بالخاص الصينيه،
1: صح
0: شويه السايزات مختلفه، يعني انا جربت الابلكيشن اللي كنت اطلب مباشره من التطبيق، كنت اطلب انا قياسي ميديوم، عاده احيانا البس سمول، بس تفاجأت بانه في هذا التطبيق انا لازم اشتري اكس سمول.
1: اي صح.
0: بعدين اكتشفت شيء اخر، اكو شيء اسمه الديسكريبشن، الوصف، ايش قد حلو ينطيش جوا الوزن مال خصر،
1: صح.
0: ومال زند،
1: كل شيء يكون مكتوب
0: حتى انت تختارين بالطريقه الصحيحه.
1: صح.
0: فهي هاي الاختلاف شويه مع السايزات احيانا يعني،
1: صح.
0: قد تسبب فعلا، صح. هاي اللبكه. قبل ما نتكلم عن يعني المواضيع اللي هي شويه بالعمق، ساره اليوم راح اسميك فيرو لانه ضدك فيرو. طيب ساره، تعتمدين على مواكبه صيحات الموضه لو تركزين على اكثر شيء احتياج الزبون شو يحتاجه؟ شيء
1: اثنينهم اعتمد، نعم. الاحتياج والامشي حتى على الموضه شنو صاير حصري، واهم شيء اهم شيء الجوده، يعني اهم شيء الجوده مال القطعه.
0: بالضبط،
1: نعم.
0: واللي يبقى شلون تحاولين تتخلصين
1: اللي يبقى
0: قطعة؟ تعرفين
1: تبقى، لازم تبقى، يعني ماكو شيء ما يبقى.
0: بالضبط،
1: يعني شقد ما يكون شقد ما تكون مثلا البيج مالتك قوي وهاي،
0: صح.
1: الا لازم يبقى لك قطعة، فاني اسوي ديسكاونت.
0: حلو، هاي الشغله شفتها انه تخفيضات،
1: نعم. اسوي تخفيض، اللي تروح واللي ما تروح ابقيها بالكيد مثلا بالكيد،
0: مرات هدايا
1: طمطين. هدايا. انا مشهوره بالهدايا.
0: حلو، وانا افرح من اشوف اقول هي هديه، كلها هديه. حلو، جميل جدا. زين ساره، احنا خلي شويه نسمعنا فد اغنيه حلوه وبعدين نرجع نكمل.

0: رجعنا أكيد مكملين ياكم مشاهدينا ومستمعينا وأيضا ويا ضيفتنا سارة، لكن أحب أذكركم مرة أخرى بمحور حلقتنا لهذا اليوم واللي يقول كيف ممكن أنه تأثر المشاريع الصغيرة في أن توفر فرص عمل. تقدرون شاركونا بآرائكم من خلال اتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-00-333 وآسيا سيل 0773-080-00-333 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجواز فعندنا جائزة مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني. ونرجع أكيد إلى سارة. سارة، أنت الملابس اللي تاخذيها تتعاملين ويا موردين محليين لو مع خلينا نقول الأشخاص اللي تستورديها يعني الملابس من خارج البلد؟
1: لا، من موردين.
0: من موردين؟ نعم. ليش يعني من الموردين؟ شنو الأفضلية اللي تشوفيها؟
1: يعني لأنه أنا دا أشوف البضاعة بعيني.
0: ها أوكي.
1: دا أشوفها ودا أشوف أنه اللي دا توصلني يعني شيء راقي مرتب وحصري يعني، فمرتاحة وياهم.
0: ها حلو. نعم. حلو، جميل جدا. إذا أكثر منصة بالنسبة لك كسارة حققت لك اليوم النجاح، هل هي الانستغرام، الفيسبوك، التيك توك
1: اكثر؟ يعني حتى هو يعني بصوره عامه اكثر شيء هو التيك توك. حتى يجي وراء الانستغرام، بس اقوى شيء حاليا صار هو التيك توك.
0: ها التيك توك يعني. نعم. شوفيه اقوى من الانستغرام.
1: نعم.
0: اوكي زين، راح نجي نحكي عن جزئيه الاهم هسه. اكو صفحات انا اشوف يعني بحكم المتابعه.
1: نعم.
0: لصفحات الملابس يكون هو عنده، قد تكون الصفحة مثلا عنده بضاعة حلوة ولكن منطبين على صفحة مثلا وما مهتم بموضوع التصوير، يعني قد يكون منزل أصلا نماذج على الملابس اللي عنده أو ما منزل.
1: نعم.
0: أو تكون يعني خلينا نقول الكواليتي مال تصوير نوعا ما رديئة.
1: نعم.
0: مو واضحة.
1: نعم.
0: برأيك شقد ممكن اليوم تأثر طريقة التصوير على الترويج للمنتج؟
1: ما رح أقول لك 100%، خلينا نقول 80% تأثر. كلش تأثر. يعني هسه أني أخذ القطع أصورها. يعني أصور تصوير أنه أني بالموبايل مالتي وأصور. أوكي. من الموقع همين. يعني
0: حلو.
1: طريقتين أصور.
0: إيه
1: نعم.
0: يعني تعرضين خلينا نقول الفستان إذا جاي تعرضي الصورة الأصلية اللي موجودة بالموقع.
1: نعم اللي موجودة.
0: ومن ثم بالقريب، من قريب.
1: إيه من قريب هم أصورها، أصور الاثنين. أنا يعني نفس الدقيقة دا أفتح لهم لايف. إيه؟ بس أنا ليش دا أنشر؟ لأنه عن طريق هذا الفيديو رح يجي لي زبائن. نعم يشوفون طريقة التصوير مرتبة شيء، فأكيد رح يجوا لي زبائن وأنا كلش
0: بالضبط.
1: يعني يجوا لي من هاي الطريقة زبائن.
0: حلو حلو. نعم. حلو. يعني عندك أيضا النقل الملابس مالتك هي فقط حصراً داخل عنكا ولو عندك أيضاً مندوبين يوصلون خارج؟
1: لا عندي كل المحافظات. وين أي محافظة بالعراق أنا أقدر أوصلها.
0: ها حلو.
1: يعني
0: جميل.
1: الشركة. نعم.
0: جميل جميل جداً. أوكي لأنه هاي ضروري تعرفين أكل.
1: نعم.
0: اليوم يعني بس مثلاً قد يكون تركيزه أو اهتمامه في داخل منطقته، يقول ما أريد أتعب راسي.
1: صح.
0: وأروح أوصلها ووصلت وما وصلت. تعرفين مرات المندوبين
1: أكو كلش مشاكل بهاي،
0: والمندوبين عدا هاي يعني طريقة خزنهم للبضاعة.
1: صح. صح.
0: وشمرها
1: بس احنا هنا يعني لازم يعني الطريقة مالتنا ما التغليف لازم تكون يعني كل زينة، حتى لو المندوب بحيث يشمرها كل شيء ما يصير لها.
0: بالضبط. انا هاي هم من اقول ضرورية يعني
1: كلش ضرورية،
0: يعني من نوع اللي تعتنين بطريقة انه من توصلين الملابس شلون توصليها.
1: نعم نعم، خاصة اذا تكون مكياج او عطور. اي نعم
0: مكياج او عطور. أيوه. تجيش مرات مواد تالفة من المكياجات والعطور؟
1: والله صايرة مرة واحدة بي لان اكثر الزبائن يستلمون الطلبيات فكلش قليل صايرة يعني. اي نعم.
0: اوكي اوكي جيد. شنو اكثر شيء الزبائن يطرحوا عليك السؤال قبل ما يشترون؟
1: شنو نوع القماش؟
0: شنو نوع مصايح؟ انا يهمني من الناس بصراحه.
1: حتى صح صح
0: يعني ما اعرف يعني شويه عندي مشكله ويا البوليستر.
1: هو يعني اكثر الناس عندهم حساسيه اكزيما شيء. انا اول الناس. عندي اكزيما وحساسيه اعاني من هذا الشيء.
0: ما تقدرين تلمين؟
1: ما اقدر.
0: مو هي هاي المشكله.
1: أي.
0: يعني اكو ناس تريد تدور قطن او مثلا
1: صح
0: لينين شويه هم من.
1: صح.
0: حلو يعني لينين
1: فانيله شيء. نعم
0: بالضبط بالضبط.
1: فاني اذكر لهم حتى لو كان نايلون.
0: أوكي.
1: مرات مثلا إذا يردوا يأخذوا هدية، أنا حتى أذكر مرات نايلون، أكو ناس يأخذون.
0: صح، أكو ناس تلبس.
1: يعني هي أذواق، أخو هي أذواق.
0: بالضبط بالضبط. شلون تتعاملين ويا شخص في من موضوع الرجاع واستبدال المنتجات؟ تعرفين أكو.
1: إيه أكو.
0: نقق على لآخر لحظة من توصل لا بس أنا ردت هيجي وأنا ردت.
1: إيه أكو هواي يعني هاي كلش مصادفتني بس أنا.
0: أوكي.
1: يعني ما عندي لا تبديل ولا ترجيع. في حال مثلا إذا كان الخلل من عندي بالقطعة. مثلا انا عرضت لها شيء ما وصلها هذا الشيء لا انا انطي لها حقه وزايد يعني انطيها.
0: اوكي اي نعم. اوكي حلو. شنو
1: يعني ابد ما اخلي حق الزبون يروح ابد
0: كل زين. لا انا حلو شفت يعني طريقه انه التعامل. انا اقول تقريبا سر نجاح نعم. المشروع يعني اكثر من البضاعه احيانا نفسها قد
1: صح
0: يكون
1: صح.
0: اسلوب الشخص
1: الاسلوب هو.
0: شوفين مرات يعني انا متابعه وملاحظه شوفين اكو أشخاص عندهم بضاعة جنن بس ما تتحملين ثانية واحدة تقعدين بالبث تقولين شنو هالأسلوب
1: صح أكو
0: سكيب يعني مباشرة
1: على شنو يعني الإنسان هيك يكون
0: بالضبط.
1: يعني أنت جاي تشترين بفلوسك ما يحتاج أحد أنه يوصلك للإهانة أو شيء
0: بالضبط تماما بالإضافة إلى هذا مصدر رزق بالآخر
1: بالضبط.
0: هو
1: بالضبط.
0: يعني إحنا نقول دائما واحد بالضبط. لازم يداري خبسته
1: ما طابين إحنا معك
0: بالضبط. طيب شون تقدرين توفقين بين البيت تعرفين كأم إحنا دائما نقول يعني الأم بالشرق الأوسط خاصة إحنا ما نقول نعمم بس هي العموميات المرأة تكون يعني مجهدة بس بالشرق الأوسط دبل بالأخص والعراقية دبل
1: صح.
0: الأطفال الزوج الحمات الخطار الناس واللي يروح واللي يجي والتزامات وأيضا التزامات اجتماعية شون تقدرين توفقين بظل هاي الضغوط اللي انت تواجهيها في المجتمع والمحيط والعادات والتقاليد تقدرين اليوم تواكبين مسيرتش في العمل وبالإضافة إلى هذا وجود الزوج والطفل الأبناء
1: صح. أنا أحاول أوازن بين كل شيء بالبيت طبعا أكيد الأولوية راح تكون العائلة
0: أكيد
1: يعني صح. بنتي زوجي ولا هيجي الشغل لأن يعني الشغل يتعوض بس العائلة ما تتعوض فأني أكمل يعني مثلا كل واجباتي بالبيت وراها من أكمل آخر شيء أروح أفتح لايف فهيجي
0: بس ما واصلة مرحلة هيجي يعني مرات قد ما تتعبين تقول أخ بعد
1: بلي أوصل بس أوصل لهاي المرحلة بس بعدين أبغى بنتي أنه لازم أني أوفر لها الشيء يعني
0: احتياجها يعني برفاهية
1: عايشة صح اي صح هيك يعني باوع بيها اقول لا لازم استمر واكون قوية من هاي الناحية
0: تضحية لاجل
1: الابناء ايه نعم
0: كلش حلوة هاي تضحية نعم. لاجل الابناء مع العلم ما يعني هي واحد يدفع ضريبتها كلش عالية صح. مع الوقت والهاي لكن دائما سبحان الله غريزة الأمومة تضغي على كل شيء صح. هذا شيء احنا نعرفه يعني طيب هنا يعني شنو أكبر إنجاز إلك كسارة شفتي لحد اليوم إنه أنتي حققتي في هذا المشروع؟
1: والله يعني ما حسيت نفسي إنه أنا امرأة مستقلة.
0: حلو. هاي هسه بس يقولش إذا سمعوا إنديبندنت وومن هذول يشتغلوا على المرأة المستقلة واليوم هذا الموضوع دي يثير الجدل ومع احترامي أحياناً. لما تصير المرأة مستقلة أشوف يصير أكو استغلال من قبل الرجل أو تعدي من قبل صح. المجتمع أو الرجل عليها وأحس أن بعض الرجال يخافون من المرأة المستقلة
1: صح يخافون لأن يكون بهم هم نقص من هيك يخافون
0: بالضبط مو أنا أقول له هو الرجل إذا بيده على المرأة أو
1: ينزلها
0: ولذلك بنفس الوقت أيضا مع وجود دعم الزوج ضروري أيضا كلش. المرأة يكون عندها طموح عالي جدا وسقف توقعات عالي في نفسها تؤمن في نفسها لأنه إحنا دائما نقول أنه الحياة هي محطات غريبة ومحطات مجهولة دائما ما يسند الإنسان غير عمله شخصيته اعتماده على ذاته في هذه الحياة وفي ظل هاي التحديات إيش قد تأثر هذا المشروع بالوضع الاقتصادي الحالي
1: تأثر كل شهواي يعني كل
0: توقفتي فترة عن العمل
1: لا أبد ما متوقفة
0: إيش وقت بديتي بي تقريبا تذكرين
1: تقريبا هسه صار لي سنة وشهر
0: صار سنة يعني أنت بعد كورونا فتحت
1: يعني إحنا 2026 أنا بديت 2025 شهر السادس 24 بالشهر
0: ها أوكي. أي. حلو حلو. يعني هي قد تكون عند البعض يقول هي سنة. أي. مو هواية.
1: مو هواية.
0: بس تشعرين بيها إنه بيها فد.
1: أنا أحسها إنجاز إلي.
0: مو صحيح. أي. تغير عندك اللي ظل التفكير أيضا في الحياة.
1: كلش. حتى يعني كنت قليلة الصبر صار عندي كل الصبر.
0: قلبش كبر من النسوان والنقمالتهم هاي بس وحدها مرات. هسه احنا خلي حتى لا يقولون كلها بس احنا ضد النسوان ضد الرياجين راح نوقف وياهم في نقطة حقهم عمي والله اكو نسوان تورم القلب.
1: صح صح صح.
0: يعني النقنق مالتها والتدقيق بالمواضيع هاي. فهو صح. مجرد انه يكون عندك قلب كبير تتحملين يعني هاي المزاجيات عند بعض النساء هي وحدها انجاز عظيم. صح. بالنسبة لي فوقات العائلة والرجل والمجتمع وما الى اخره. حلو. نخلص شوية من هاي النقنقات نسمع لنا فد اغنية نروق المود ونرجع نكمل.

0: رجعنا مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا اللي دا يشوفونا حاليا على البث اللايف واللي دا يسمعونا من خلال صوت وراديو. طبعا راح يكون ايضا عندنا جائزة مقدمة من سارة من فيرو بوتيك للفائز الثاني اللي راح يكون ويانا متواجد لهذا اليوم. وسارة شنو هي المهارات اللي لازم يمتلكها الشخص اللي يريد يبدي هذا النوع من المشروع؟ وخصوصا تعرفين احنا قلنا المشروع عن طريق الانترنت اللي هو بالاخير هو سوشيال ميديا, عالم افتراضي, احيانا هو مو واقع, مو محل, مو فيس تو فيس. شنو هي المهارات اللي لازم يمتلكها هذا الشخص حتى يقدر يوصل الى قلب المشاهدين وانه يلفت انتباههم وكذلك انه يتسوقون من عنده؟
1: أول شيء لازم نصبر ويكون عندنا طريقة ترويج, يعني طريقة ترويج مرتبة تكون تمام, ويعني لازم تقدمين شيء يعني يكون الجودة مالته جيدة, مثلا تكون
0: مصداقية,
1: يكون أكو بالموضوع شيء يكون حصري, فهيك راح ينجذب اللي يجذبون. وأهم شيء طريقة التعامل وياه
0: بالضبط, الطريقة جدا مهمة أنا أشوف, لأنه أحيانا
1: هي لو تبقي لك الزمون لو تركض قبل.
0: بالضبط بالضبط. طيب اذا ساره ناخذ اتصال وبعدين نكمل.
2: يلا
0: ويانا اتصال. الو صباح الخير.
2: صباح الخير, مبارك على الجميع.
0: يا صباح ونادية, شلونك؟
2: الحمد لله حبيبي, انت شلونك؟
0: اني زينه. اذا انت زينه, شخبارك, صحتك؟
2: والله الحمد لله, بدي اسمعكم والله متونسة وياكم حبيبتي, برنامج كلش حلو اليوم
0: حبيبتي. الله يسلمك يا رب, ان شاء الله دائما هيك تكوني مستمتعه.
2: شكرا حياتي. سلامي على الضيفه, ما شاء الله مشروعها كلش حلو, انا حبيت بدي اسمعها فاندمجت, نسيت اخاف.
0: حلو حياتي. تابعيها ايضا فيرو بوتيك الكل, بعدين راح احنا ننزل على الفيسبوك الصفحه الخاصه بالتيك توك بيج اللي تحب تتابعها, مو لانه هي فعلا انه انا مشتريه من عندها بضاعه, بس حقيقه خلقه واخلاق واسلوب, والبضاعه مالتها جدا مناسبه واسعارها جدا مناسبه.
2: ان شاء الله نصير من زباينها.
0: يلا يلا, يلا ليش لا. حبيبتي حبيبتي,
2: بالتوفيق حياتي, بالتوفيق. كل وحده تشتغل وتتعب على نفسها.
0: حبيبتي حبيبتي, شكرا جزيلا لك عزيزتي نادي على اتصالك, واتمنى لك نهار سعيد عيوني.
2: شكرا حياتي
0: حبيبي, شكرا. يا هلا مرحبا, مع السلامه. ناخذ ايضا اتصال اخر ونقول الو صباح الخير.
3: صباح النور لريومه
0: جزيلا عزيزتي.

0: الله ان شاء الله الله يوفقها ويسهلها عليها ويعطيها صحه وعافيه.
1: عزيزتي شكرا لك ولاتصالك، اتمنى لك نهار سعيد عيوني.
0: شكرا حبيبي،
1: مع السلامه. مع السلامه
0: حبيبي.
1: نرجع نكمل ساره. هنا عندنا الاخطاء، شنو برايك اللي يبدي بها الشخص المبتدئ في المشروع؟ خلينا نحكي من تجربتك الشخصيه.
2: الاخطاء يعني شوفي، هي طريقه العرض مالته مثلا ما تكون تمام، ما تبين القطعه للزبون هنا. يعني حتى هي لو حلوه الزبون ما راح ياخذها،
1: مره تضيع يعني،
2: تضيع ما راح يعني طريقه الكلام مالته المفهوم على القطعه يعني ما مبينه، فهيك الزبون يعني هذا اول خطا.
1: الحلو شفت انه زين اكو استخدام للملكانات. نعم. الملكانات شويه مهمه للقطع الراقيه اللي لازم احنا ندرس تفاصيلها.
2: صح.
1: حلو جميل. صح. جدا. اذا وحده قاست همين مثلا وما اجى شيء عليها،
2: يعني هسه اني مثلا بعنكا وعندي التجربه بس محافظات ما عندي.
1: صح.
2: ليش؟
1: صح.
2: لانه القطعه ما راح ترجع لي
1: بالضبط،
2: يعني مثلا ترجع مرات اسبوع، مرات 10 ايام، مرات اصلا تضيع بالشركه، لان شركه كبيره محافظات كومن. اي فمن هيك ما نخليها يعني تجربه للمحافظات.
1: ها اوكي. تمام.
2: سبب هذا الشيء لو مثلا لو ترجع لي قبل عادي ما راح ياثر بي الشيء.
1: صح بالضبط. اوكي طيب ساره، شنو النصيحه اللي تحبين تقدميها للشباب اللي مقبلين على هيك مشروع حتى يقدر على الاقل يبدي بدايه صحيحه، وخصوصا احنا خلينا نخصص فئه الاشخاص اللي نقول امكانيته على قد، ما عنده ذيك الامكانيه انه اليوم يفتح مثلا محل او يشارك شخص في العمل وياه، شلون ممكن يبدي البدايه البسيطه بادوات بسيطه؟
2: أنا أقول لهم انطلقوا وخلوها،
1: لا تخافون، أهم شيء جاسفوا.
2: نعم جاسفوا، لأن هي حياة تجارب.
1: بالضبط.
2: فانطلقوا واستووا المشروع اللي تريدوه، خلي قلبكم مرتاح، خلوها على الله. والله أكيد راح يوفقهم إذا هو هذا المشروع مناسب لهم.
1: بالضبط.
2: راح يستمر وياهم. بس إذا هذا مو مناسب إن شاء الله الله يفتح له غير أبواب، مو شرط هذا الباب. لازم أهم شيء إحنا يعني مو مثلا نسد باب نقعد ونصير بين
1: أحباب، صح،
2: نكمل اعتيادي، نجرب أكثر من شيء لحد ما أكيد الله راح يوفق. ماكو يعني الشخص الله ما راح يوفقه.
1: بالضبط. أنا دائما أقول إنه يسعى والنية، النية صادقة والسعي هي مفتاح نجاح لكل شيء، وخصوصا يعني للنساء بصراحة، يعني بعد وضعية كورونا وبالأوضاع حاليا الأمنية والأوضاع الاقتصادية اللي يمر بها البلد، كثير من النساء أنا أشيد بهم بأنه اليوم كانوا سند حقيقي للعائلة. يعني أحيانا قد يكون رب الأسرة متعب، مريض، ما يقدر يشتغل، لا سمح الله مصاب بنوع من الأمراض اللي ما يقدر، يعني المرضى تشوفيها دا تكافح، هي هي الأم وهي الأب وهي اللي دا تصرف على البيت بحيث ما تعتاز أنه تمد إيدها على أحد، لأنه أصعب شيء يمكن هاليوم للمرأة أنه تذل.
2: صح.
1: أو تمد إيدها لرجل أو للناس حتى يساعدوها.
2: صح.
1: أشوفها كلش معيب. يعني أقول دائما يعني وحدة مرأة طالما عندك عقل وعندك فكر وعندك إيد وعندك قوة بدنية وبعدك صغيرة، جريمة أنه ضيعين عمرك تنتظرين من الآخرين أن يرحموك.
2: صح.
1: أو يساعدوك.
2: صح.
1: أو يجون يصرفون عليك، وخلينا نقول إحنا نقول يتصدق عليك.
2: يتصدق. نعم.
1: وتصير مثل تصبحين أنت مشلولة اليدين.
2: وإلى متى يعني راح يصرف عليك؟
1: بالضبط. يعني هو هذا لو أنا أقول حتى يعني في داخل عائلة أشوف كلش حلو أنه المرأة يكون عندها استقلالية.
2: طبعا أكيد
1: ضروري.
2: أكيد.
1: جدا
2: أحسن شيء هو هذا.
1: فهنا المبتدئين أصحاب المشاريع اللي يريد يبدي المشروع.
2: نعم.
1: ويا بداية هذا المشروع ويا ما يبديه ويا إذا صار عنده أخطاء وإذا صار عنده أحباطات، شنو الأدوات اللي تساعده ممكن أنه ينجح مشروعه في حال خلينا نقول الإمكانية المادية بسيطة؟ مرات يجوز واحد شخص عنده بس مثلا 10 ورقات.
2: نعم.
1: أكو أشخاص عندهم مبلغ صغير.
2: نعم.
1: برأيك هذا أيضا ممكن يقدر يسوي بها شيء؟
2: أي اعتيادي يقدر. كل شيء يقدر، خاصة هذا المشروع اللي أنا بيه يقدر.
1: حلو. أوكي. نعم. جميل جدا. كسارة هاليوم باسم ماركت في روبوتي، شنو طموحك للمستقبل؟ هل تطمحين أنه أنت يكون عندك محل خاص بيج؟
2: نعم.
1: بوتيك خاص بيج؟
2: نعم.
1: ده 90 لهذا الموضوع.
2: نعم أسعار حتى بنتي من تكبر يكون كل شيء جاهز لها ويكون عندها ماركة بس.
1: حلو يعني. نعم. راح تكون قول فخورة أنه نعم. أنا ماما اليوم عندها نعم. محل وماما.

0: عظيمة وسوت كل شيء على مودي. الحمد لله فتشي كلش حلو بصراحة. طعم النجاح يعني بكل أشكاله. ودائما أقول شقد ما واحد سبحان الله أنا مع هاي الفكرة ما أعرفين في أي مكان تعملين, بس من شخص يكون عنده فتشي خاص بي, لمسة خاصة بي, مشروع خاص بي, يكون هو سيد نفسه.
1: نعم
0: يعني بيها فد لذة لا توصف.
1: صحيح
0: ولا توصف يعني. صح. وأني أشعر بهذا الشعور رغم أنه يعني قد لا أزال اليوم ما حققت اللي أتمنى. إن شاء الله راح أحققه وراح أسعى إليه. فبس دا أشعر بلذته لما أقابل الأشخاص. صح. اللي هم
1: نفس تفكيرك ونفس طموحك
0: بالضبط دا يعيشون هذا الشيء.
1: نعم.
0: طبعا أني ما أعرف إذا تحبين توجهين فد كلمة من خلال عنكاوا راديو الموجودين.
1: أحب أشكركم كلش على هاي الاستضافة الجميلة.
0: حبيبتي
1: وصدق أنتوا ناس راقين ومرتبين.
0: حبيبتي حبيبتي أنا أيضا أتمنى لك كل التوفيق في مشروع جفيرة بوتيك. وأنت تقريبا كل يوم تفتحين بثمو؟
1: نعم يومي ويوم ما أفتح يعني أبلغهم.
0: ها أوكي يعني بالجروبات تنزلين.
1: إيه لأن أكو ينتظروني.
0: أنا أنتظرش بالجروب
1: والواتساب. أكو ينتظروني حتى يوم ما أفتح يدزولي نريد.
0: بالضبط.
1: يعني صايرين مثل عائلة.
0: حلو
1: يعني أكو أنا مثلا عرفتهم مو محافظات, قولي بغداد قولي بصرة. يعني صايرين صديقات. إحنا ما شايفين بعض بس لا يعني صدق صديقات.
0: حلو حلو. نعم. جميل جدا. أنا والله هي بدوري أتمنى لك كل التوفيق. سعيدة اليوم كنت ويا حضرتك في هذه الدردشة الجميلة. وأيضا أفتخر يعني كوني أمرأة, أفتخر بوجود أمرأة مثلك اليوم في هذا المجتمع, في هذه العادات والتقاليد, في هذه الصعوبات اليوم احنا نواجهها المعيشية, انه تكونين مثال للمرأة العراقية الصبورة المجاهدة اللي تناضل من اجل اولادها وعائلتها ومن اجل انهم تعيش في رفاهية وتكون مستقلة. اشكرك واتمنى ان شاء الله هذا المشروع يكون أكبر وأكبر ونجي نزورك في البوتيك الخاص بك.
1: حياتي بوجودكم أكيد.
0: حبيبتي سعيدة جدا بك. شكرا لك. شكرا لك حبيبتي. شكرا.
2: This is Ankara Radio 97.7 FM.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

أم شوخن هاو بريخة يقارة وقصفوثة قبل خبشينا باب الفاضر يركم ولسنونا في المزي يحمنا أبي رازة قديشة أن البابا واثة كهنة أبونا قيس أبونا ديفيد طلبوا من مريا على هذا المبارخ دائما بخدمته وهم هذا خمشارك لنا وصلوات هدية بدل مرحيثا وبدل كل إيتا شينا ثيلوخ سيدنا دائما.

0: شام شبحه وخلانه ولا ما يثرب قو قديشك عمرك انا يجبوني كم شبلبخ جاب معي خوص ما حملنا نغرد طالب خل عندنا ما ندخل وورا وروح كل شارع عن مينا
1: امين
0: ما بين مارا ولا ان تخمل يا ثد خوشا ودي انا مصيد خد فاميخ شما بسيمت بقدان وخ مخيان ولا اي الا نمنع مدي اخو رحمه وخد قد بخ منا يفرانا حبه وامود وخلاص ذك خاشخ تقيانه وطبغرا زمرق طالق شو حامين ادلب طالب خل عندنا ما ندخل وورا وروح كل شارع عن مينا
1: تي وشلا ونيو في دي شعيا بارخ ما
0: السلام عليكم حق بان قدي شعر القرى وشام ورحمة مشتقهم خدان علمين
1: بفغامة مشودير مريا بعقو ومبل بإسرائيل شوديدي كل يا عم أبرم وعمورة شمرن براموثة وبربوثة دلبة كمري قطعو خلونة ومبصلو خكيبة قطعو خشق من بدل أرزي بدمسخ ماريا المعيقان درابان إلي وبدمجالج الدجمنة دية الآدوم من مسقانة والبلشتاية من مقنيانة بخليلة لصرايب كلكم فيهين آني كلي لبخلة حمثة هش إيدي مرمتيلة وعما لدئري هلت بشد مخية والماريا خيلانة لجلي سويبير ماريا من إسرائيل ريشة ودنوة ودنوة وريشة خيومة ساوى مربثواثة غلابي وآهو لريشة ونوية دقمول بدقلة آهو للدنوة بدهاوي أواد الطوفة أمد آدي عما آني بدمطعيلة بدمجمطلي ما دي سبب لك باصغ ماريا بجوان قيهن ولا يتوميهن والإرملياثيهن لك مراحم سبب كلي كباري لي وبيشة كلكم مجمحك رزيلوثة وبآني كلي لبلخ لحمثة بارخ مار قملة صلوثة شورايا

0: أولوش ليحا أجرت دلوات قرن ثاي أحاي بارك ما
1: شيح حاكم لو بيلباني قديشة وأقول لك معزيثة شبرتة تكل شميل له
0: أنا بولوس طلب من نوخ بني خوثة ومكي خوثة دمشيحة شد بثواثة مكيخي وين الجيبوخن كنت هاون رحوقة تكيلي وين اللوخن طلب من نوخن دلائمان تالي بيشن معيقة بتكلوناد اتي تنجسرن ديغ دك خشوين اللي داني ناشي دك خشويلة نغديك ديوغ برخاشة بآيد بغرب شو ديوغ برخاشة بأي بغرب إلا ليوغ بفلاخة بآيد بغرب بسبب تشكت بالخونة ديان ليلة بغرب إلا تخيلت آلها وبقاويك شقلخ قلعاثة عصية وكخروخ خشبنياثة وكل عليوثة دقيمة درق لذعثد آلها قم يصرخ كل تخملياثة المشمأتة دمشيحة وحضيري وغلقاء الاشقالة طول من دقاني دلك طيعي إيمان كملة طاعة ديوخن برصوبك خيريوتون الناشا تكيلي لقل دقياني ديلي دمشيحة آدي شديادي من جياني ديغ ديل آهو دمشيحة هذا غم أخني أخني لك شقلق شهارة زودا الماديو إلا بقوت خوما دبليل آلها طالا تدماطو غهمل اللوخن وأخني لاغدي قيد لك ماطو اللوخن كبشتو جيانا بسبب هولي جيبوخن طيلا بشارة دمشيحة ولك شقلق شهارة زود الماديو تشهوة تخنة إلا إتان أموت إيمان درويا هيمانو ثوخم قاوخون راوغ أو قدرة ديوخ وزيدو غهمل أو بر منوخن تنبشورة لا تتشقلق شهارة من دي ديلة تخنة ويدة بسبب آوة شاقل شهارة مريا شاقل شهارة بيد ليلة صريفة آود مشابح جياني إلا آود مريم شابح له نعمت دمارا إيش ومشيحة ومتكلو خنق خنواثي آمين شدقي مقشب بيروثال شمأتالي ونقالي يوم قديشة

السرق القتل الظلم الرداءة الغش الدنس العين الشريرة التجديف والكبرياء والجهل جميع هذه الشرور تنبعث من الداخل فت

شركه كلن بغضة هذا جماعة برختا وما قل وخذي راز قديشة لي قاردت لي فايفة قديشة باب وبلون وروحة قدشة وما قل وخذي هم هذه راز اللي توخو كله خذي تحذي راخة اللي تد باب دمرعيفة دأربل مربشار وردة وكل ببواثة قاشة وكل إيالة دثمر عيثة عززتا وبريشو ثلاث دميلي يختو دي تحضير آخا دمريا مبارخ بقو كل أخو ناطير أخو مبارخ بخاي دي أخو وبات دي أخو عوائل دي أخو وشلان دي أخو مقر أخلا ما دي رازم بدل كل أخنواثا وخثواثا عنيذ ذكم سبقيلا لني خايخن دع لها محاسيلة قابلة ملكوث الإشمية وهم تخرخ بالصلاواثا كل كريه ونساخين دع لها منخلة ويولي حلمانا وساخوثا ومصالخ بدل أثرديا عراق وبدل شلامة ونيخوثا واستقرار دع أثرى وكل أثرواث خنة وهو لها دائما بأجبون ديح مال البواثة كل ناشئ من إشلامه هل أبت آمين إديو خوشا بدعربة من قيطة قال يون مرقس لكم شمخلق مخبينا بقاوح كنا قلنا مرقس خجودالا خنقاش قوية بينث إيشع وبريش وكاثور أث جودال أث حوار خازخ لهم إديو مبقو خايديا وثرتري البشن من إثاث دمارا كي من مارا تا بريش وكاثور وأو محكوي ما يبقى شيوثا إن وقتو كملوت ألها كم ميل بقو بقدان ديح مياقر الباب خيمخ لكن بوزن ديشع بريش وميل تناش خا ان مقادم خمن دي تهيكلا خا نظرة تهيكلا ايبد لم ياقر باب حيمح لما عن باب حيمح بدا مؤمن دي لكبالخ لتهيكلا وياول لتهيكلا بدهاون بدل ايقار الباب ويمه إن مبشقخ لي أثتخملت دبريش بوقت ديشع إدي يوما بقو خاي دينا بدم إيثن من دك متخمل وكيمل إنه ليل ذا مشكلة إن أوذن خطيثة قايل إن بصردخي بزالي مودن قاوحة وطلب إن شوقانة تخطيثي إيثن كمتخملي إنه ليلة خمهم رابع انه دغيشن بشولدي دم دقلن دم زورن بصر لخيبي الزاليا ونخى نظرة تأيتا او معين انخى فقير هذه الموضوع دنقالي دديو اث جودالة اث حوار دبريل بنث ايشع وبريشة يعني دخ ابن تفهمخلا علاقة هي صورة علاقة بنث بقدان دالها بنث يلبان دأيتا يلباند هيمانوثا وبينث من ديان اجتماعية دينا وتخملت ديان برصو بايث شخصية ديخ يبنت فامخ لينتري من ديان ميلا علاقة بينثي يبنت خازخ الجواب بالأث سؤال ديان بقو محكيث دمارا ميشع بنقالين ديديو دكيمر كشوقوتو بقداند علىها وكتبوتو بقداند ابنيناش أساس بقو خاين أخني مهيمنا بقو مارا إيشو مشيحة تنيث الألهلة دي لموجودة بقو كتار قديشة وبقو يلبانة وسبيثة تقليد ديتا هذه الأساس هذه القاعدة دهي مانوثة ديا إذن خمن دي مهم كبيرة قرق دي دخلة إنو خلابا ما بلخخ بقدان دانا يلبانة ديتا تخاطر منيخخ ضمير ديا بس ما بالخخله بخشكل بريشة برصو بايث شخصي تخاطر كسبخ ذني خوثة دقيانة ضراحة نفسية أو راحة ضمير ديا وبش كبيرة كدكو دخ خطيفة لازم بيدخ
النقطيها شو من دي لك ما شيرا يمن دكيز خمودوية خطيثة ديا لك مشيا كباش اغدي قد خمن دي ليث المقوخايا للبرية قوخايا شو قانا لك شقلخ لبقو رازد موديانوثا غذا نعمل عليها كياول طالا كياول قوة توناش دكمود توناش حطايا تدم كامل لي خايديح غدي قد بروند عليها بالرغم من خطيفة دك ماود لقمدخ ما هذا خو مندي دك ماشي بقو رازد موديانوثا قو شو قانا نتائج دك خطيفة له وليل خطيفة بقيانح خطيفة بش لم سجلت بتاريخ دي كنت كود خطيفة بش لم سجلت بقو خاي دي ما هذا كموسيا ايتا ايمن اخني زالن المودوية او ايمن آود مود وكمرال اود ايتا بواسطة كهنة اود لخنظ او اود خشولة طاوة بثر موديانوثا هذه ليل معنى ديح او نظرة او او شولة طاوة بد ما شيل اخطيثح او نظرة او او شولة طاوة دك يا ولك كهنة قراز الموديانوثا بمعنى خدليلة لونا شحطايا كبد امر انو انا ديم شارن غذا شريثة خدتا شدو اللي خطيفة شدو ولا موجودة خطيفة قو خايدي كبن مقارن غذا شريثة خفتا كبن دم قد من خمن دي تالها دي وتخايدي ما هذا نظرة وصلوثة أو قانون بقو موديانو ثليل تنيخوث الضمير ديا ولا راحة نفسية ديا الحقيقة تخاطر دم بين اختالها انو اخني كبخ دم شارخ شدو ذلان خطيفة كبد مشارخ بدون خطيف نظرة لك بايشوي لتأيتا دليل إلي أنه كبن بين تأيد قو خايديوخ أنه مستعدة ودعيشة خايديوخ بقو شولان طاوة والدليل أثمن دي دوذي نظرة لك بايشوي لتأيتا دليل إلي أنه كبن بين تأيد قو خايديوخ أنه مستعدة

عندنا في الخطبة كمبرر إنه أخني لك معين أخناش خنة ضغد وذلي بريشة أمري وتناشة ليه الداعي دم يقرد باب وخيم مخ معينته سي هل خمن دي تهيك لا آذي بمعنى وتايت فقدان دم يقرد باب وخيم ويم وتم كمولح توارد فقدان دالها خمن دي للطاوة فقدان دالها كمري ميا أقرب أبو خيمخ لأن يقارد بابو يما مهم كبير الأساسي لقبار تشو لخنا بقو علما همنا ونظرة إيتا همنا ومعونة فقيرة دمعاوض يقارد بابو يما لقبار ليبن أخني تبلخ ديان خن تخاتر منيخ ضمير ديا بدل ما دم يقرغ بابو يما هذا خبقو كل من دي لا بيقرد بابو يما هم بقو خطيفة وبشتة دك بي دكو دخل أخني إن أخني مدقلخ اللي تخورن تخاطر دم حصلخ مني حغذا فائدة أث دقلة والبشواء لكش بايش محية من سجل التاريخ ديوخ همن إيمان داثت مودة بخطيفة ديوخ أو دقلة والبيشة من دي دوذت بصرمة وديانوسوخ أثر ما دك مدقلت الخورخ ومودت وتمشايا نتائج دخطيفة قوخاي ديوخ وليد بمشايا أو دقلة بشلة سجلة بقوخاي ديوخ بشلة جزء من مسيرة خاي ديوخ بشلة صويقة بقوخاي ديوخ أنا خنيك ماشخ نتائج ديح طلبخ رحمة دا ألها بشوقانك يا ولا النعمة تدلم كملخ دقول اللي تخورة دي إذا نتائج دكيثة بصرخ طيثة أنا إيبن ما شخلي أنا إيبن مشخل بخلي قو شولانة دي ينطاوة مثلا أوضخ نظرة أوضخ صلوفة أو إيما شولة خنة قايلين بقوي كم بين اختالها وقم تقيانا إنه أخي مستعدين وخ دمحولخ دلدعرخ لأني من ديان لاطاو دقول اللي تخورا مزور وهذا الغش وغيري من شولان هذا خي من دياو النظرة تأيتا أو نظرة ليلة خاطر منيخ ضمير ديئي وقياني لكن لأن أنا كبنة إيتا وأخ خمندي كبيرة مهمة إن معني فقير إن معني إيتا إن ودلي خشولة طاوة لقبال عوش ولديئي نظرة ديئي مع أنت تفقيرة تاو تحسباب خن ما عدا حب ديئي تأيتي وحب ديئي تو فقيرة كبن آنة مع إنه فقير لين كبن برناشو سديح كبن آنة دوذن خمن دي تأيت ديئي لين كبن إيت ديئي تو يا مريثة من هيمانوسا هذا خلقبال ما بالخخلة بقدانة دالها وصايا دقيت تغايات شخصية ما بالخخ لي ديخد كبخخني دغدو ذي وبريشة إنه بيرا دوضخ أي من دو خايديا لازم دوضخ اللي انكبخ له ومندي ومندي مهمة البقيانح أو فقيرة لك معي نخلة مستحقة لتحب ديا كبخ مبينخ حب ديا طالح من خلال ومندي لك يا أخل طالح هم اللي يدخ شم حميدة إيمن معينخ أو دياوخ نظرة إيتا أخني لأنك بخلع إيتا لا تخاطر أنه أنا الزالي دمخن راحة ومنيخن ضمير دي لأنه إذا خمن دي لا طاوة بيوما ما دخ زالي ياو النظرة تخاطر نيخن بقوله نظرة دي شو لدي قرك تقيانح هاو بسبب تحبه مياقر بابو خيمخ لأن بقدان دالها لأن بابو يمك مستحق يدباقته لكن شو سبب خمنا معينته أو دلاغت مع عندي خلي إذا طوطة دكو دخلة تأيما جهة وإيما برصوب أيما ناشا قركتو يتحب دوناشا لا تخمن دي خلا ولا دخ إيش ويوقشيا من دطريشة لأن كمحوري لي فقدان ألا دخ دكو دخ كبير عدانا وخي إنه مدقلخ زان مودخ أو دخ ضغطيثة وزالا مودخ إيمانا مدقلن وأمنا بفرح بزالي مودن إيمان دغيشن أو أذن خاتزوير وأمرن لك يا مارب زالي مودن بزالي خطياتي هم هو موديانو ثلاثة معنا

ما وديانو سدود النلبة ما إمام دقلن الخوري تخاطر بصدق حصل خمندي وبصدق زالي مودن إنه تلام يقور خورخ لام يقور برناشو سديوخ وتهمم دقول الاله إذا لم حارخ بقدان دالها أبدا جو خادية كبيرة إيش وقشية مدبريشة بين محاري ومشخل بي وبقدان دالها ويلبان ضغدك بعيني جو تخملية سدية يلبان ديتا بقدان دالها ولا يدري بسبب إجبون دالها لكبر محارخ له تدودخ له فائدة ومصلحة دي إيما دودخ شولة قرق دودخ له شولة تخاطر دي بالضبط لينك بخله وشوله لا تخمن دي خنة وهذه كبيرة مهمة الجوخايتية انت موجود لسبب ما ران قاري لهم قالين ديديو دي البغديخ وضخ توازن بينف بقدانة ويلبانة دقيتا وبينف متطلبات اجتماعية خايدية بقدانة دقيتا أو يلبانة دقيتا وبقدانة دالها دائما كيف درجة أولى كل من ديان اجتماعية خنديا قرق داثة بصري لقبار مبلوخ تشو من بقدان دالها تخاطر من ديتك بخلخني ايقا هبتو يخطيثة بش كبير رب الله مصالح تعالها مفهم لم دائموثة ديخ با اخلي بقدان ديح ديخ معيش اخلي بقدان ويلبان ديها قو خايديا لين كبخلا كبخلا عليها كبخلا ايتن ما هذا كعيش خلب جو خايديا ولا تشوها تفخنا بجو خاين آمين.

كما يمنخ خالها بابا كفكر.

0: كليمن لو دوتوناني تخروني بلو دوتوناني
1: نان موتنان
0: من صح لو خلزوت لكيان الحلا شمرح مش فيخ النعمة ديوخ بدل كل عون ديوخ نعمة يا ذو الطالان مسك طالوني واحتوي

0: أيها الرب القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه حمدا لك على جميع النعم التي أفضتها على طوباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. اقبله يا رب هذا القربان الذي نقربه لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل أبائنا القديسين مار لاون بابا روما، مار بولس الجاثاليق الباتريارك، مار بشار متي وردة مطران هذه الأبرشية وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. نعم يا رب اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا على رجاء القيامة السعادة الأبدية. اقبله يا رب لأجلنا نحن الحاضرين ها هنا والمنتظرين رحمتك، استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. اقبله يا رب لأجل هذا البلد العراق وسكانه وهذه المدينة عنكاوى وأهلها، صنهم قدرتك من كل الأضرار والمصائب، أبعد عنهم الخوف والعنف، امنحهم أمنك وسلامك كل الأيام.
1: شيحة أشلام دعلي وشينا رابط تحتي مشري يا ماري شين وسلام أربع بنياف العلمة مش كبيرة بيت وقدشتا قاثوليق شاي كهنوثة عم الكوثة باطل شرافة من كل أرى شاي العم تليغة كبيشة خاغ بديوثة بني خوثة بكل نخبوثة وزدوثة دالة
2: وابحنا المار ومخنية ماري أدوخم حيلة وحلا شوروبية دي خجم شمو قيم قام وبدي عدانا قبل أن سبيث وطوصاً ممرونخ كداخني بصيخة مشبوحة معلوية بدخارة كدخ الرازة دي رابة وقلانة وقديشة ومخيانة وعلى هاية تحشة وموثة وقرتة وقيمة دمارة مخلصانة نيش وعمشيحة
1: بديوثة ويقارة ويتنقيمة مصلوا إشلام أمان
2: نيفي مار روحة قديشة يا ماري روحة قديشة وشارة للقربان هذه دوديليوخ مبارخ لمقالش لدا وطالا يا مالي تحو سالقناه وتشو قناة اختياثة تامو طرابق امتا من اثميث وتخاي خاثة كوثر شمية اما تكون عندي شبير اقام بدل كل مضبرانو ثاذي ربث معجب تطالا شكرخ لك كم شبحخ لو ضلب طالا بعيتهم خلصت بدم يقير دم شيحو بوم بثيخ وبثواثة قليك مسقط جبحت ويقارة وشكارة صغادة تشمو بيخاي وقديش وما خيانة ولهايا هاشا ووخ الزوان والعالم علمينا
1: آمين.

0: صوت المراني شو عم شيح وحبد على أبابه وشريكه صدره حقه شو يمد كلن آشا ووخل زوان والعالم عمين
1: آمين كلن بسدوثة ويقارة قارو خرازة طارة ودم يقرى دم خلصانا لبا صبيا وهيمانوثة حقاني تخرو حشم تخمله بقيمته دم سبابا حذايا دالها بغرما يوثة جانا مللتا ويداتا ولا ما يوثة من ابني ناشاش قلة ناموسة مخيانة وقو فقدانة قديشة من طعيوثة لحقوثة كم مقرولا باطر كلهم ذبرانوثة بدالا ريشيثة ديكيانا بسطيوة بشلم عدبة من بين ميثة قملة ولشمية سقلة سوبيلة طامة قزة قديشة دبقابة تخرب كلها نعمل تدلقيبا دها أخني بحب شبيخة بعجبونة مكيخة قبل خليتها تخايا أبدي ناية بسطوثة صبيثة وقو حشت برشونة شد مشاركه غراز ديتا دم بمود تيا ووثا كد أخني دارخ من جنهن فجمل خطياثا طلبوا رحمة شوقانا من آلها مارد كول شوقوا جناها دخن واثا صافق نيتاثا من بولاغ وجوحادة كد صافق يناثا من كنتا ودجمنا يوثا شقل قربانا وفشن قدشة بروحة قدشة
2: يا مريا شرطانا
1: من اتفاقوثة وحياد خشاما قبل حب دغداد المشروك باني رازو
2: يا مريا شرطانا
1: ها وطالا يا مريا تقيمت الطغرة انت خلاص دقين اثن صالو اشلام امان
0: حاسي يا ماري بحنينو تغطيات وسخوات الأرددييخم قال السكوات النعمة ديوخ مخشخ لنماران والاهن دبداي موخصد لمو ما قام وقيميخ بلبا نظيف وبثواثة قلي وبستوثة منو برحمة بشره التطالا كلا بغضا ذقارخ لخو هذا خمرخ
2: آمين
0: خيلان على أن طاوبا بن ملي رحمك طلبخ منه كم شبلبخ من كبيروث ونم رحمان وثق لا ماري لا ماري ما بيرتن بجورابا لا برقم خالص لنبيشة وخيلة واثيم سبب ديو خيلة ملكوثة خيلة وقوتة وقبارثة وشلطانة بشمية وبرا

فخامة الرئيس بارزاني يهنئ الأيزيديين بمناسبة عيد أربعينية الصيف. بلدية حلبشة تستكمل إجراءات توزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين واستئناف العملية قريباً.

القضاء العراقي يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري. سوريا والأردن تحذران العراق رسمياً من تحركات الميليشيات وتلوحان بالرد العسكري. اتصال بين بن سلمان وترامب يثمر عن تعليق الضربات الأمريكية على طهران. روسيا تعلن تدمير 635 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل. إيطاليا تضع جل مدنها الكبرى في أعلى درجات التأهب من موجة حر جديدة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: مخموث دريشانا بارزاني مبارخ الإيزيدية بعدد 40 قيطة ريشا يذكر خوثة حلبشة مشل ما صدرت فلخت قطعة فأرعاية شكي ناية على شتانة وشو راي دعوادة بقريبوثة دينا عرقايا مفارق إسري مليار ديناري قو صووثة خوبالة مالايا ومدبرنايا سوريا وأردن مزهران رش مايف من زوعد ميليشيات ومرمان بثنايا باقودايا خويادة بين بن سلمان وترامب مفرع المكليتة دسبخياثة أمريكاية على طهران روسيا مودعة مخروطة اجتمى 35 طيسيا ثقراواي أوكرانية مثل شعاثة ليليا إيطاليا سيما كندي طرب ثدرغا علاية دصهيروثة من قلة خميموثة خاثي
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤون.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

فخامة الرئيس بارزاني يهنئ الإيزيديين بمناسبة عيد أربعينية الصيف. بلدية حلبشة تستكمل إجراءات توزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين واستئناف العملية قريبا. القضاء العراقي يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري. سوريا والأردن تحذران العراق رسميا من تحركات الميليشيات وتلوحان بالرد العسكري. اتصال بين بن سلمان وترامب يثمر عن تعليق الضربات الأمريكية على طهران. روسيا تعلن تدمير 635 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل. إيطاليا تضع جل مدنها الكبرى في أعلى درجات التأهب من موجة حر جديدة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء، في أرضك الطيبة تزهر الأحلام وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى، في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوام.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوينت شوت

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: أخي لا برسكالد عنكاوا شو أوتشي بوينت شو

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شو

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
2: This is Ankara Radio 97.7 FM.